رؤاه اسما لله فذنبه كبير. وقد سئل الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر قبل نحو 70 سنة عن هؤلاء الذين يذكرون بآه، فقال: حضور مجالسهم حرام. وأما من قال آه لترويح نفسه وليس بقصد الذكر فيجوز، وأما إن قصد الذكر بذلك فذنبه عظيم. وأما حديث إن آه من أسماء الله فهو مكذوب على رسول الله، ومن نسبه إلى رسول الله فهو ملعون. وكذلك حديث دعوه يئن فإن الأنين اسم من أسماء الله، فإنه مكذوب على رسول الله أيضا. فإن أكثر من يدعي الطريقة اليوم جهال منحرفون ليسوا بشيء، واستشهادهم بهذه الآية إن إبراهيم لأواه حليم على أن آه من أسماء الله يدل على شدة جهلهم. الله تعالى وصف إبراهيم في هذه الآية بالرحمة والحلم، فهي مدح لإبراهيم عليه السلام. وأما آه ليس فيها مدح، بل المريض يقول آه. وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأنين يفسد الصلاة، وآه من ألفاظ الأنين، لكن المالكية قالوا: من قال في الصلاة آه فإن كان من خشية الله أو خوف النار أو خوف العذاب لا تبطل الصلاة وإلا أبطلت. وأما في المذاهب الثلاثة الأخرى تبطل الصلاة ولو قالها بسبب ذلك. فإن قال بعض هؤلاء المحرفين لاسم الله: اليوم حصلت لنا تجليات، أي نزلت رحمات وبركات، يقال لهم: هذا ليس تجليات، بل هذا الشيطان له فيه حظ، حيث أوهمكم أن هذا فيه عبادة الله. وأما ما يحصل لهم من الفرح النفساني فهذا فرح الهوى وليس من محبة الله، إنما الشيطان يوهمهم أن هذا شيء عظيم عند الله. الشخص المريض يقول آه، والمظلوم يقول آه. وقد قال بعض المداحين: آه مما جنيت إن كان يغني، ألف من عظيم ذنب وهاء معناه آه ماذا تفيدني من ذنوب، معناه أنا كثير الذنوب. آه وهاه كلاهما مذموم عند التثاؤب. أما المريض إن قال ذلك فلا يلام. ففي الحديث رواية: إذا تثاءب أحدكم فلا يقل آه أو هاه. ثم مما يدل على أن آه ليس من أسماء الله أنه لا تثبت بها اليمين، وكذا لا تثبت اليمين بقول والله بدون هاء، بل من قال ذلك عليه معصية لأنه حرف اسم الله. حذف حرفين من اسم الله، حرف يأتي باللفظ بين اللام والهاء ثم الهاء. أما إن قال والله بكسر الهاء أو والله بتسكين الهاء ثبتت اليمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

إله إلا الله واحد هلأ بيسمع بيقول له شو بتفهم منه؟ بيقول لك أن الله هو وحده الإله. نعطيني بعد لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله. يا مولانا لما نقول لا إله إلا الله أثبت لله الوحدة وعدم المشاركة. شرح شو يعني لما أقول لا إله إلا الله؟ معناه الله واحد. لما أقول الله واحد معناته الله ليس له شريك في ذاته. شو يعني لما أقول الله ليس له شريك في ذاته؟ معناته الله تعالى ليس له ثان، ليس هناك إله آخر. الله وحده الإله، وحده الذي يستحق أن يعبد، وحده المستحق لنهاية التذلل، وحده الرب ونحن المربوبون. لما تقول الله واحد معناته الله ليس متجزئا، لأنه لو كان متجزئا متركبا لكان متعددا، ولما كان واحدا ما بيكون واحد، بيكون متركب متجزئ وهو الجسم. إذن الله ليس جسما، الجسم ليس واحدا، الجسم ليس واحدا، الجسم متركب متجزئ تبعد. فإذن لما تقول لا إله إلا الله أثبت أن الله تعالى ليس له شريك وأنه ليس جسما. لما تقول الله واحد إذن الله تعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا يتصف الله بصفاتنا ولا نتصف بصفاته لأنه واحد. لو كان الله متصفا بصفاتنا لما كان واحدا، ولو اتصفنا بصفاته لما كان واحدا. لو كان الله ذا لون لما كان واحدا، لو كان ذا شكل لما كان واحدا، لو كان في مكان أو ذا حجم أو في جهة لما كان واحدا، لو كان متحركا أو ساكنا لما كان واحدا، لما كان واحدا. لو كان يتصف بالتغير أو بالجهل أو بالعجز أو بالنقص لما كان واحدا. وكذلك نقول الله وحده الذي يخلق كل شيء، كل ما في هذا الكون بخلق الله، خير شر، حلو مر، طاعة معصية، إيمان كفر، جسد عمل، كل ما في هذا الكون بخلق الله لأنه واحد. لو خلق غير الله لما كان الله واحدا. نذكرك أنه بعدنا عم نشرح لا إله إلا الله. العربي الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم مجرد ما نفهمه نحن عند سماعنا لهذه العبائر، هذه العبارات التي نسمعها نحن نفهم منها ما نفهمه، لكن العربي يفهم أكثر بكثير، يفهم معاني.

مما ورد في القرآن الكريم في ذم دار الغرور، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر، فننبه بطرف منها على ما سواه. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، أي وقفوا أمامه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا: أجل يا رسول الله، فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الجمع بالساهرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا المسلمين، وأهلك أعداءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا، وأزل عيوبنا، واكشف كروبنا، وتولنا بالحسنى، واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الغم

لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم قنا عذابك يوم

الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب بالتوبة إلى الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث الشريف بيان واضح على أن العبد إذا أراد التوبة فتاب توبة صحيحة فإن الله يقبل توبته. ويؤيد هذا أحاديث أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فكيف يدعي أناس في روايات يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي قد رد رجلا مذنبا بذنب الزنا بامرأة ميتة، ويزعمون أن النبي قال له: اذهب عني يا فاسق، ليس لك عندي شيء، لا تحرقني بنارك، والعياذ بالله تعالى من هذا الكلام. وهذه القصة مكذوبة على رسول الله، والويل كل الويل لمن ينسب أمثال هذا الكلام إلى الرسول الذي قال ربه في مدحه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مع أن هؤلاء أنفسهم القائلين بهذه الأكاذيب ينقلون عن رؤسائهم أن المذنب مهما كان ذنبه كبيرا وجاء تائبا يجب تعليمه كيفية التوبة، وأن الشيخ الذي يعطي الطريقة إذا كان يلبس جوربه وجاءه عبد يريد التوبة يترك الشيخ لبس الجورب ويرشد هذا العبد إلى التوبة. فسبحان الله، كيف أن هؤلاء نسبوا إلى أفضل الخلق الفظاظة والغلاظة في الخلق ونقصوه، في حين رفعوا من شأن رؤسائهم وجعلوهم فوق النبي الأعظم في الأخلاق والإرشاد. سبحانك اللهم، إن ذلك بهتان عظيم. سبحانك، تهدي من تشاء وتضل من تشاء، وبك العصمة والتوفيق.

أنواع التوبة. واعلم أن التوبة قد تكون كاملة وقد تكون غير كاملة، والتوبة الكاملة هي الرجوع عن جميع المعاصي، وأما التوبة الناقصة غير الكاملة فهي أن يتوب العبد من بعض معاصيه دون بعض، أي لا يتوب عن كل المعاصي إنما يتوب عن بعضها. كما وأن التوبة إما أن تكون توبة نصوحة وإما أن تكون غير نصوح، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالتوبة النصوح هي أن يتوب الإنسان من الذنوب ولا يعود إليها، وأما التوبة غير النصوح فهي أن يعود إلى الذنب بعد أن يكون قد تاب منه، فالذي وقع في معصية ثم تاب منها وعزم في قلبه على أن لا يعود إليها لكن نفسه غلبته بعد ذلك فعاد إلى المعصية نفسها، فإنه تكتب عليه هذه المعصية الجديدة. أما المعصية القديمة التي تاب عنها توبة صحيحة فلا تكتب عليه من جديد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه ابن ماجه والبيهقي. ولمزيد فائدة نذكر أن للتوبة أوقاتا لا يقبل الله تعالى فيها التوبة من الكفر والمعاصي، فيشترط لقبول التوبة عند الله تعالى أن تكون قبل الغرغرة، والغرغرة هي بلوغ الروح الحلقوم، فمن وصل إلى حد الغرغرة لا تقبل منه توبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي وغيره. وكذلك يشترط لقبول التوبة أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله جعل بالمغرب بابا للتوبة عرضه مسيرة 70 عاما لا يغلق ما لم تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره. وكذلك يشترط أن تكون قبل الوصول إلى حالة اليأس لإدراك الغرق مثلا، كما حصل مع فرعون فإنه لم تقبل توبته ومات كافرا والعياذ بالله تعالى. وهذا الشرط، أي شرط قبول التوبة قبل الوصول إلى حالة اليأس، مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أي لا يقبل له توبة من الكفر والمعاصي بعد الوصول إلى هذه الحالة. فقوله تعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت، المراد به الوصول إلى حالة اليأس لإدراك الغرق ونحوه، ولا يدخل فيه من كان في مرض موته ثم أسلم قبل هذه الحالة، فإن إسلامه صحيح مقبول ولو كان إسلامه قبل موته بساعة زمنية. وأما من مات على الإشراك أو على أي نوع من أنواع الكفر فإن الله لا يغفر له، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار
فلن يغفر الله لهم.

يقول الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ويقول تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. ويقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. إن هذه الآيات الكريمة وغيرها من الآيات البينات فيها حث على التوبة وتطهير النفس من خبائثها. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. وليعلم أن الغفلة من أسباب الوقوع في الذنوب، فقد قال الإمام أبو القاسم القشيري في الرسالة: إن للتوبة أسبابا وترتيبا وأقساما، فأول ذلك انتباه القلب من رقدة الغفلة ورؤية العبد ما هو عليه من سوء الحالة، فإذا تمكن بقلبه سوء ما يصنعه وأبصر ما هو عليه من قبيح الأفعال رسخ في قلبه إرادة التوبة. فأول ذلك هجران إخوان السوء، فإنهم هم الذين يحملون على رد هذا القصد ويشوشون عليه صحة هذا العزم، ولا يتم ذلك إلا بالمواظبة على المراقبة لله التي تزيد رغبته في التوبة وتوفر دواعيه. وقد قال أحدهم واعظا: وعليك أن تجتنب طول أملك، فإنه إذا طال هاجت أربعة أشياء: الأول ترك الطاعة والكسل فيها، متحججا بأن الأيام أمامك، والثاني ترك التوبة وتسويفها، فتقول سوف أتوب وفي الأيام سعة وأنا شاب وعمري قصير والتوبة بين يدي وأنا قادر عليها متى رمتها، فربما وافاك الأجل قبل تحقيق المرام. والثالث الحرص على جمع الأموال والاشتغال بالدنيا عن الآخرة، فتقول أخاف الفقر في الكبر وربما أضعف عن الاكتساب ولا بد لي من شيء فاضل أدخره لمرض أو هرم أو فقر. والرابع القسوة في القلب والنسيان للآخرة، لأنك إذا أملت العيش الطويل لا تذكر الموت والقبر.

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه والبيهقي. اعلم أيها المستمع أن التوبة معناها الرجوع، وهي في الغالب تكون من ذنب سبق للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة. وقد قال بعض المحققين في تعريف التوبة: هي اختيار ترك ذنب سبق

الصداقة حقيقة أو تقديرا لأجل الله. واعلم أن هناك شروطا لقبول التوبة عند الله تعالى، وهي ثلاثة شروط إن كان الذنب لا يتعلق بترك فرض أو تبعة لآدمي، وإلا فهي أكثر. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب في الحال. الشرط الثاني الندم على ما صدر منه. الشرط الثالث العزم على ألا يعود إلى الذنب. فهذه الشروط هي التوبة المجزئة كما ذكر النووي وغيره رحمه الله تعالى. وأما الشرط الأول وهو الإقلاع عن الذنب في الحال، أي يجب على المكلف الذي وقع في معصية أن يترك هذه المعصية فورا كما قال ابن رسلان الشافعي. وتجب التوبة من صغيرة في الحال كالوجوب من كبيرة. أما الشرط الثاني وهو الندم على ما صدر منه من مخالفته لأمر الله تبارك وتعالى. والندم المعتبر في التوبة هو الندم أسفا على عدم رعاية حق الله. فالندم لحظ دنيوي كعار أو ضياع مال أو تعب بدن أو لكون مقتوله ولده لا يعتبر، فالندم هو الركن الأعظم لأنه متعلق بالقلب والجوارح تبع له. وأما الشرط الثالث وهو العزم على ألا يعود إلى الذنب، أي أن يعزم في قلبه على ألا يعود إلى المعصية التي يريد أن يتوب منها. هذه هي الشروط الثلاثة للتوبة. وأما الاستغفار اللساني أي قول أستغفر الله فليس شرطا لقبول التوبة، بل التوبة تحصل لمن توفرت فيه الشروط الثلاثة التي ذكرناها، أي الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود إلى الذنب. وإن قال التائب بعد ذلك بلسانه أستغفر الله فهو حسن وله ثواب. ثم الاستغفار باللسان يحصل بألفاظ عديدة، منها أستغفر الله، وهذا أكثر اشتهارا بين المسلمين، ويشمله قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، كما يشمل سائر ألفاظ الاستغفار الواردة في القرآن أو في الحديث. والله تعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون، هذا درس فيه نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشياء أخرى فيها فوائد عظيمة. فقد روى البخاري في صحيحه، والبيهقي في السنن، وغيرهما بالإسناد الصحيح، أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، ثم إذا ذهبت فحمة الليل فخلوهم. هذا الحديث تفسيره أنه مطلوب إذا دخل الليل منع الصبيان من الخروج، أي أول الليل، فإن الشياطين حينئذ تنتشر، الجن ينتشرون في الأرض، فيكون ذلك سببا من أسباب تعرض الجن للإنس بالأذى، ولا سيما للأطفال. وفي لفظ لهذا الحديث: فإذا ذهبت ساعة فخلوهم، معناه أول الليل منعوهم من الخروج والانتشار في الطرق، ثم بعد أن تذهب ساعة فخلوهم، أي اتركوهم. وجاء أيضا في حديث صحيح من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإنه ينزل في ليلة من السنة وباء لا يمر بإناء لم يغطى ولا بسقاء لم يوكأ إلا وقع فيه من ذلك الوباء. معنى الحديث أنه في كل سنة ينزل وباء، هذا الوباء إذا وجد إناء غير مغطى أو سقاء غير مربوط فمه، أي الكيس ونحو ذلك، إذا لم يكن مربوطا فمه فهذا الوباء يقع فيه، ينزل فيه. المرض المنتشر يقال له وباء، المرض الذي ليس خاصا بشيء معين يقال له وباء. هذه الليلة ما عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال هي ليلة كذا من شهر كذا، فهي مجهولة. لذلك في كل ليلة ينبغي أن يعتني الناس بتغطية أوانيهم، أي لا يتركوها غير مغطاة، فإن لم يغطوها فإنهم يقلبونها. كذلك القربة والسقاء لا ينبغي أن يترك مفتوحا فمه، بل يربط بشيء، هذا أدب من الآداب النبوية التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، جزاه الله عن أمته أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. الله تبارك وتعالى جعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وسيدهم، فهو خطيب الأنبياء يوم القيامة، وهو أول شافع وأول مشفع، لا يشفع أحد قبله، وجعله الله تعالى أول من يدخل الجنة، فلا يدخل الجنة قبل نبينا محمد نبي من الأنبياء. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستفتح لدخول الجنة، فيقول له ملك الجنة رضي الله عنه رضوان: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفضل الله أمة سيدنا محمد على سائر الأمم، مع أن أعمارهم أقل من أعمار أولئك الأمم، وكان من فضل هذه الأمة على من قبلها من الأمم أنهم أكثر أهل الجنة، فأهل الجنة يوم القيامة 120 صفا، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم 80 صفا من 120 صفا، وسائر الأمم أمة موسى وأمة عيسى وأمة سيدنا داود الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يعبدوا إلا الله. هؤلاء ثلث من يدخل الجنة، الأنبياء مع كثرتهم، أمم جميعهم ثلث من يدخل الجنة، وأمة محمد ثلثا من يدخل الجنة. ثم الله تبارك وتعالى حرم دخول أي أمة الجنة قبل أمة محمد، بعد أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الأنبياء الجنة، ثم يدخل أمة محمد، ثم بعد ذلك المؤمنون من سائر الأمم، المؤمنون من أمة موسى وإبراهيم وعيسى المسيح ونوح وغيرهم. ثم إن هناك أمرا مهما جدا يجب الانتباه لتطبيقه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، معناه تحفظوا من البول، أي لا يلوث البول ثيابكم. كذلك يجب التحفظ من أن يتلوث به جلد الإنسان إلا محل الخروج، أي لا يجوز أن يترك البول ينتشر ويلوث ما يلي محل الخروج إلا القدر الذي لا يمكن التحرز منه وهو المخرج. فكثير من شباب المدارس وغيرهم من الذين ما تعلموا علم الدين مهملون، لا يستنزهون من البول، لا يستنجون من البول. وكذلك كثير من الشابات لا يستنزهن من البول، وهذا من كبائر الذنوب، أكثر عذاب القبر منه، أي من البول. ثم بعد ذلك أكثر ما يكون سببا لعذاب القبر النميمة، والنميمة هي نقل الكلام من واحد إلى آخر للإفساد بينهما، لإيقاع العداوة والقطيعة بين اثنين، ينقل الكلام من هذا الشخص إلى هذا ومن هذا إلى هذا لإيقاع العداوة بينهما بعد صداقة ومودة، هذا يقال له نميمة. وأما الغيبة فهي ذكر المسلم في خلفه بما يكره لو سمعه، هذا يقال له غيبة. وهي أيضا، أي الغيبة، إذا كانت لإنسان تقي دين تكون من كبائر الذنوب. أما الناس العاديون غيبتهم ليست من الكبائر. كثير من الناس يغرهم أنهم لا يرون حينما يفتح القبر ليدفن فيه ميت جديد شيئا، لا حية ولا شيئا من الدخان ولا غير ذلك، لا يرون، لأن الله تبارك وتعالى يحجبه ولا يكشفه إلا لقليل من الناس، إلا لأفراد قليلة من الناس. فقد تحدث رجل من المدينة قال: حدثني رجل من أهل ناحية ينبع، وهذه تبعد عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 180 كيلو مترا، قال: توفي رجل فدفناه، ثم فتحنا له قبرا فوجدنا حية، ثم تركنا هذا القبر وفتحنا قبرا آخر فوجدناها، ثم فتحنا قبرا ثالثا فوجدنا تلك الحية، فوضعناه في هذا القبر الثالث وتركناه، لأنهم خافوا أن يكون هذا ممن أراد الله أن يعذبهم في قبورهم. هؤلاء الله تبارك وتعالى ليكون لهم عبرة، ولمن سمع منهم أراهم كشف لهم عن هذه الحية حتى شاهدوها، وهي ليست كالحيات البارزة على وجه الأرض، بل هذه مخصوصة خلقها الله لمن أراد أن يعذبه في قبره. والله تبارك وتعالى لحكمة يعلمها لا يظهرها لجميع الناس، بل يظهر هذه الحية وغير ذلك من أنواع النكد في القبر لأفراد من الناس قليل، ويحجب ذلك عن أكثر البشر. لكن الذي أيقن بالموت يطبق ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتجنب الشيء الذي هو سبب لعذاب القبر كالبول، البول لا يجوز أن يلوث الشخص ثيابه أو جلده به، هذا حرام من الكبائر، وهو سبب لعذاب القبر. فالإنسان المتعلم المطبق يصبر حتى يظن أن البول انقطع وأنه لا يخرج منه شيء، بعد ذلك يستنجي بالماء فهو أفضل، أو يستنجي بالحجر أو الورق. بالنسبة للرجال، الحجر والورق والماء والخشب ونحو ذلك كل يصح، فإذا اقتصر على استعمال إحدى هذه ولم يستعمل الماء في شرع الله ما عليه ذنب. ثم إذا توضأ من غير أن يستعمل الماء في الاستنجاء، توضأ فصلى، صلاته صحيحة مقبولة. أما بالنسبة للنساء فقد اختلف العلماء، فبعض المذاهب قالوا لا يكفي للنساء الاستنجاء بالحجر ونحوه من الورق وغير ذلك، أما في المذهب الشافعي قالوا يجوز للنساء، يكفي أيضا الاستنجاء بالورق أو الحجر أو نحو ذلك. كان بنو إسرائيل شدد الله عليهم فأنزل وحيا على أنبيائهم أنه يجب قرض الثوب إذا أصابه البول، فالقدر الذي أصابه البول يقص بالمقص، لا يكفي الغسل فيه بالماء، لأن أولئك الأمم الذين كانوا قبل سيدنا محمد أنزل الله عليهم أمورا صعبة ثقيلة، أما هذه الأمة أمة محمد الله تعالى رحمها فخفف عنها أشياء كثيرة كانت صعبة على أولئك الأمم مما أنزلها الله عليهم بطريق الوحي على أنبيائهم، أما هذه الأمة خفف الله عنهم، فكان الماء يكفي إذا أصاب ثوب أحدنا أو جلد أحدنا بول إذا سكبنا عليه ماء طهورا. أما أولئك كان الأمر عليهم شديدا، فلنحمد الله تعالى على هذا التخفيف الذي خففه الله على أمة محمد. فلنحرص على تجنب البول، ما أكثر من يهلك ويستحق عذاب القبر من شباب هذا العصر، يبولون واقفين ثم لا يستنجون، هؤلاء لو لم يكن لهم ذنوب غير هذه لكفتهم، لو لم يكن لهم ذنب غير هذا لكفاهم. فالآخرة قريبة، كل آت محقق الإتيان قريب، الله تعالى أظهر في أناس حسن برزخهم وفي أناس سوء برزخهم. هذا الذي حفر له القبر ثلاث مرات فظهرت الحية منذ مدة قريبة حصل على غير العادة، في تلك الأرض لا تظهر الحيات في القبور حينما تحفر القبور. هذا الرجل إما من أهل هذه الخصلة أي لا يتحرز من البول، أو كان ممن يشك في أمر الدين، لا يجزم بأن ما يقوله سيدنا محمد كله حق. كثير من الناس في أنفسهم شك، ليس عندهم اعتقاد جازم بأن ما يقوله القرآن وما يقوله الرسول حق. هؤلاء إذا ماتوا يعاملهم الله تعالى معاملة الكفار المعلنين، يصيرون مثلهم، لأن الإيمان لا يصح مع الشك. فأسباب عذاب القبر ليست شيئا واحدا ولا شيئين ولا ثلاثة، بل عدة أشياء، وأشدها الشك في دين الله تعالى. فالذي يشك في القرآن وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا والعياذ بالله لو تظاهر مع الناس بأنه مسلم، لكن الله تعالى لا يخفى عليه شيء مما نضمره ونكنه في قلوبنا. وكذلك هناك أشياء تشهد لمن كان متقيا لربه، يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، بأن برزخه شيء طيب، أي مدة القبر بالنسبة له شيء حسن، لا يلقى مزعجا من المزعجات. فالعبد المؤمن التقي بالنسبة له القبر روضة من رياض الجنة، نسأل الله أن يرزقنا ذلك، لا يلقى فيه وحشة، لا يلقى هامة من هوام الأرض، لا عقربا ولا حية ولا نملا، لا يتسلط عليه شيء من ذلك، ولا يلقى ملائكة العذاب إلا ملائكة الرحمة. وينور له في قبره، ولا يصيبه وحشة القبر ولا ظلمته ولا ضيقه. وقد روي عن سيدنا عيسى عليه السلام حكاية تقوي يقين المؤمن، فكان عيسى بن مريم ذات يوم مع أناس من أتباعه من المؤمنين المسلمين، وقفوا على قبر، فقال الذين مع سيدنا عيسى عليه السلام من الواقفين على القبر، قالوا: ما أضيقه، معناه القبر بقعة صغيرة. فقال لهم المسيح عيسى عليه السلام: بطون الأمهات التي كنتم فيها أضيق من هذا. وكلام سيدنا عيسى هذا صحيح، البطن ماذا تكون مساحته بالنسبة لهذا القبر؟ الله تعالى أعاشنا في هذا الرحم الضيق. قال عيسى عليه السلام: وإن الله يوسعه على من يشاء. هذا القبر الذي ترونه مسافة ضيقة يوسعه الله على من يشاء. فالإنسان عليه أن يتقي ربه ثم يرجو رحمة الله، أي أن الله تعالى لا يضيق عليه في القبر ولا فيما بعد القبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع علينا قبورنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يختم لنا بالصالحات أعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

النبي لا كذب. أنبأتنا الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام في يوم حنين بقي على بغلته وحده وهو يرقضها نحو العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يجهر بذلك حتى سمعه المسلمون فرجعوا إليه، وكان في ظن بعضهم أنه قتل. فهل هذا موقف رجل كسائر الرجال، أو بطل كبقية الأبطال، أم هو موقف الموقن بوعد ربه الإله المعبود بحق الذي لا مثيل له ولا شبيه ولا يحويه مكان، إذ ليس له كمية لا صغيرة ولا كبيرة؟ هو موقف المتوكل على مولاه في السراء والضراء، والذي لا يخاف إلا ربه رب العالمين. جمع أعداؤه عليه جموعهم وصبوا عليه كل ما يستطيعون من الإيذاء، فكان يقابل أذاهم بالصبر ويصفح ويستغفر ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد صحت الروايات أن غورث بن الحارث تصدى له ليفتك به وهو نائم في حر الظهيرة تحت شجرة بعيد عن أصحابه وهم جميعا نائمون، فأحس عليه السلام بحركة فانتبه، فإذا برجل قائم على رأسه قائلا: ما يمنعك مني يا محمد؟ فقال: الله. فسقط السيف من يد الرجل فتناوله عليه السلام وقال للرجل: ما يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فتركه وعفى عنه. فرجع الرجل إلى قومه يقول: جئتكم من عند خير الناس. هذا الحلم والثبات والثقة بالنفس دليل واضح على أن ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه، إنما هو من عند الله مولاه، وإلا كيف يأتي في مدى 23 عاما بما حير العقول وأعجز الفحول من يوم أن جاء إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ جاء بشريعة شامخة تقارع العقول الفارغة وتتحدى الأفكار الفاسدة، وتأتي بأبدع نظام يبين واجب المرء نحو نفسه ونحو أهله ونحو زوجه وولده ثم نحو المجتمع كله. فيا أيها الناس، اذكروا هذا النبي الكريم، استعرضوا حياته وسيرته لتخرجوا بها بما ينفعكم، فكلها دروس وعظات. ويا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليماً.

الله تعالى موجود بلا كيف ولا مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اعلم يا أخي المسلم أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، أي مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا، فلا يحتاج تعالى إلى جهة ولا إلى مكان يقوم به، ولا يحتاج تعالى إلى مخصص له بالوجود، لأن الاحتياج ينافي الألوهية. والله سبحانه وتعالى هو الإله الذي أوجد هذا العالم كله، والعالم كله بحاجة إلى الله تعالى ليحفظ عليه وجوده. فالله تبارك وتعالى هو خالق السماوات السبع والأراضين والعرش والكرسي، وخالق الأماكن كلها. لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى موجود في مكان أو في كل الأمكنة، أو أنه موجود في السماء، أو متمكن وجالس على العرش، أو منبث ومنتشر في الفضاء، أو أنه قريب منا أو بعيد بالمسافة. تعالى الله سبحانه وتعالى وتنزه عن هذه الكيفيات كلها، لأنه تعالى موجود بلا كيف ولا مكان. ويكفي في تنزيه الله عز وجل عن المكان والحيز والجهة قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فلو كان لله تعالى مكان وجهة لكان له أمثال وأبعاد، طول وعرض وعمق، ومن كان كذلك كان محدثا مخلوقا محدودا ومحتاجا لمن حده بهذا الطول والعرض والعمق. يقول الإمام علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. ويقول أيضا في تنزيه الله عن الجلوس: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته.

ويقول الإمام الكبير أحمد الرفاعي رضي الله عنه الذي كان من كبار العلماء وأولياء الله العارفين والصوفية الصادقين عبارة عظيمة جامعة في توحيد الله عز وجل وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. فهذه عبارة تحتوي على معان عظيمة في التوحيد والعقيدة، فهي تفيد أن معرفة الله عز وجل تكون بالاعتقاد الجازم بالقلب أن الله تبارك وتعالى موجود لا شك في وجوده، فهو تعالى لا بداية ولا نهاية لوجوده، موجود أزلا وأبدا لا يفنى ولا يموت، وهو الذي أوجد بقدرته هذا العالم بأسره العلوية والسفلية والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. وتفيد هذه العبارة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا كيف ولا مكان، فالله تعالى هو خالق المخلوقات كلها، وخالق المخلوقات يستحيل عليه في العقل أن يشبهها، فيستحيل على الله تعالى إذن الصورة والهيئة والشكل والحجم والمقدار والحركة والسكون والألوان والطعوم والاجتماع والافتراق والاتصال والانفصال. وكذلك يستحيل على الله عز وجل المكان والجهة، لأن من له مكان يكون جسما له حدود ومساحة وأبعاد، ولا احتاج إلى من جعله بهذا الحجم وبهذا المقدار والحد. لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى له حدود ومساحة. يقول الإمام علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. ويقول الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المسمات العقيدة الطحاوية، والتي بيّن فيها عقيدة أهل السنة والجماعة: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. ويقول أيضا في نفي الجهة عن الله عز وجل: ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والجهات الست هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 75 إلى الآية 32 بعد 100 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: باص عيداني إخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيتاني ومقدم.
7: 01-64-94-350-417.
8: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
9: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
10: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فاعلموا أن الذي يطلب العلم على الوجه الشرعي بأن يطلبه من أهل المعرفة الثقات، اعلموا أن هذا السير الذي هو عليه هو نعم السير، وليس على طريقة كثير من الناس اليوم، وهي الطريقة التي فيها خلل. فالعلم يؤخذ بالسماع من فم العالم أو يقرأ عليه. الطريق النافع أن يسمع الطالب من فم العالم، أو يسمع العالم الطالب وهو يقرأ عليه الكتاب فيقره العالم. الحافظ أبو سعيد العلائي خليل بن كلكيدي هو أحد مشايخ الحافظ زين الدين العراقي، تلقى الحديث عن 600 عالم سماعا، أي يقرأ العالم المحدث عليه ثم هو يسمع. الطريق الأفضل في تلقي العلم هو السماع من لفظ العالم مع تفهم المعاني، ولا سيما الحديث والقرآن. القرآن إذا سمع الطالب من لفظ المقرئ هذا أفضل. والطريق الثاني أن يقرأ الطالب والمقرئ يسمعه فيقره. الحمد لله الذي وفق أحبابنا إلى هذا المنهج الصحيح الذي كان عليه العلماء الماضون من السلف والخلف. ومن فساد طريق التلقي اليوم عند أكثر الناس كثر التحريف والافتراء على الدين والفساد وإدخال أشياء في الدين مما ليس فيه. هؤلاء عملهم كعمل من يقول أنا أعطيتك هذه الأوراق أو هذه الكراريس فافهمها ثم تعرض علي فأكتب لك صح أو لم يصح. هذا غش، هذا خلاف النصيحة. ثم عند أولئك اليوم في كثير من البلاد سبب آخر للغش، وهو الجشع في حب المال مع الفقر الذي أصابهم. كثير من المشاهير اليوم تخرجوا من كليات مشهورة باسم أنها تعلم الدين وهم لا يعرفون شيئا عن الدين. وكذلك أناس تخرجوا من كليات أخرى أيضا هم على هذا الحال. الكسل ينافي تحصيل العلم، تحصيل العلم لا يتفق مع الكسل. المحدثون لا يعتبرون محدثا من لم يتلق من أفواه المحدثين. كذلك الفقه، لا يكون الشخص فقيها إن لم يتلق العلم من أفواه الفقهاء. هذا الحافظ الخطيب البغدادي قال: الذي لا يأخذ العلم من أفواه العلماء لا يسمى عالما، ولا يسمى الذي يقرأ من المصحف من غير سماع من القارئ قارئا، إنما يسمى مصحفيا لا يسمى قارئا. هذا من ضعف الهمة من كان

فلقيه فقال له: أنت سمعت كذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقره ذلك الصحابي أنه سمعه من رسول الله. هكذا كانوا يهتمون لتلقي العلم. هو جابر أحد علماء الصحابة، لكن هذا الحديث ما سمعه من الرسول، إنما بلغه أن فلانا سمعه من رسول الله. ماتت الهمم اليوم. صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كان يحفظ القرآن وكتاب التنبيه في الفقه الشافعي وكتاب الحماسة، وكان يحضر مجالس الحديث ويسمع من المحدث، وكان يأمر بقراءة العقيدة الأشعرية على المآذن قبل الفجر حتى يسمع جيران المساجد، لأن العقيدة أهم علم الدين، لذلك كان يفعل هذا. أما الرد على الذين يحرفون قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فنحن نقول: كفر دون كفر، أي الكفر الأصغر، المعصية الكبيرة، لأن هذا التفسير ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، ويدل لصحة ما ذهب إليه من التفسير أحاديث كحديث: اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر. فالرياء فيه شبه للكفر الأكبر، أي عبادة غير الله، من جهة أن المرائي يريد أن يمدحه الناس، قصد بعبادته غير الله، فصار يشبه المشرك الذي يعبد غير الله كالصنم والشمس ونحو ذلك. فبين المسلم الذي يرائي بعمله وبين المشرك الذي يعبد الصنم شبه قوي. من أجل هذا الشبه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، أي شرك لا يخرج من الإسلام، بل الشرك الأصغر. قال عبد الله بن عباس: ليس بالذي يذهبون إليه الكفر الذي ينقل عن الملة، كفر دون كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا التفسير صحيح ثابت إسنادا عن عبد الله بن عباس، رواه الحاكم وصححه ووافقه غيره من الحفاظ. والحديث الآخر: اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، رواه الحاكم وصححه. ثم أيضا حديث البخاري: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس معناه أن المسلم إذا زنى كفر، لا، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحد على بعض من زنى ثم صلى عليه الصحابة. لو كان المسلم يخرج من الإسلام بالزنا ما كان الرسول تركهم يصلون عليه. ثم أيضا حديث رواه البخاري وغيره: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر معناه يشبه الكفر، ليس معناه كفر كفرا يخرج من الملة. وهذا القدر كاف لإبطال قول هؤلاء الذين يقولون: كل حاكم من المسلمين حكم بغير الشرع فهو كافر مطلقا، حتى إنهم كفروا من عاش في ظل هذا الحاكم وهو لا يعتقد أن هذا أحسن من الدين، أحسن من الشرع، أحسن من القرآن. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

من فضائل الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يدل على عظم فضل الحج المبرور عند الله تعالى، فإن الحج المبرور يكون سببا لتكفير الكبائر والصغائر. والحج المبرور هو الحج الذي يكون من مال حلال وتتجنب فيه الذنوب الكبيرة ويؤتى فيه بالأركان والواجبات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. رواه ابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم. يدل هذا الحديث على فضل الحج والعمرة، ومزية العمرة أنها تكفر الذنوب الصغائر لمن أتى بالعمرة صحيحة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه ابن ماجه.

قد حصدت يدي مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي.

مستمعينا الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03 09 24 72.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: سبحان الله من فرض حج بيته الحرام على عباده فقام المخلصون وشدوا إليه رحالا ومشوا وما استبعدوا في حبه بعيدا ولا استهولوا أهوالا سار بهم الدليل فكيف يضلون الطريق ووجوههم في ظلام الليل تتلالا فلو رأيت النياق يا هذا كيف تمد بوادي العقيق الأعناق فتنشر أشواقا وتطوي رمالا فإذا وصلت إلى شريف حرمه وحطت بباب كرمه رحالا نادى منادي القبول عند الوصول ارتجالا
1: قد دعا الشوق للحبيب رجالا قطعوا في الثرى إليه رمالا حبذا قد أتوه شعثا وغبرا يرتجون النوال والإفضالا قد أتوا يهرعون من كل فج فارقوا في رضاه أهلا ومالا ثم نادوا بجمعهم في حماه يا كريما إذا استقيل أقالا

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد أحبابي، فلقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. انظروا رحمكم الله تعالى إلى حجة سيدنا إبراهيم عليه السلام القوية، وكيف كسر النمرود الذي ادعى الألوهية وزعم أنه يحيي ويميت. فقد أحضر النمرود رجلين، قتل أحدهما وأرسل الآخر، أي أطلقه حرا ولم يقتله، زاعما أنه هو بذلك أمات وأحيا. قال إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، أي على زعمك أيها النمرود، إن كنت أنت الخالق ولست كذلك فأتي بالشمس من المغرب، ولكنك لا تستطيع ذلك لأنك لست الخالق، فأنت لست خالق الحياة والموت. فالصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إبراهيم، صلوات الله وسلامه عليك وعلى نبينا وسائر النبيين. واعلموا رحمكم الله أن كلمة الظالمين في القرآن في كثير من المواضع معناها الكافرون، وليس المسلمين الذين يظلمون. أولئك الظالمون الذين علم الله وشاء لهم أن يموتوا على الكفر، فلا يهديهم مهما رأوا من المعجزات والعظات من الأنبياء عليهم السلام. فما شاء الله حصوله كان، وما لم يشأ لا يكون، ولا تتغير مشيئة الله تعالى. وهذا معنى قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. فمن فكر علم أنه كان بعد أن لم يكن، وما كان بعد أن لم يكن فلا بد له من مكون، أي خالق خلقه. الإنسان يخلق في بطن أمه ثم يخرج وهو لا يعلم شيئا، ولا يتكلم ولا يمشي، فيتطور شيئا فشيئا، فتحصل له قوة مشي وكلام، ويحصل له علم يتجدد له شيئا فشيئا. فنشأ طفلا ثم يصير شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم هرما، فينتقل من ضعف إلى قوة ثم إلى ضعف. فلا يعقل أن يكون طور نفسه بنفسه. أما تراقب طفلك في البيت كيف يتنقل في أول مشيه شيئا فشيئا، وكيف يتعود الكلام ويتعود النطق شيئا فشيئا، وكيف يكبر شيئا فشيئا؟ من الذي خلقه؟ الله تعالى خلقه. ومن الذي أوجده من العدم؟ الله تعالى. ومن الذي جعل فيه القوة على المشي والكلام وغير ذلك؟ الله تعالى. فالعالم يتغير باختلاف الأحوال عليه، من حي يموت ومتفرق يجتمع، وصغير ينمو، وخبيث يطيب، وقوي يضعف، وضعيف يقوى. نجد الإنسان ينتقل من ضعف إلى قوة ثم من قوة إلى ضعف. فمنهم من يضعف تفكيره من ضعف جسمه حتى يخرف فيصير كالطفل لا يميز بين الحسن والقبيح. لا يقوم بتجنب القذر كحاله حين كان قبل التمييز، فدل ذلك على أن الإنسان مخلوق لله تبارك وتعالى الذي خلقنا وأوجدنا. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأمل في نفسك أخي المسلم، تأمل في مخلوقات الله، تأمل في رياض الأرض، وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات، وأحداق لها ذهب سبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وفي الأرض

عنب وزرع ونخيل صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تأمل أخي المسلم أنه حصل في الأرض قطع مختلفة بالطبيعة، وأن القطعة الواحدة من الأرض تسقى بماء واحد، وتأثير الشمس فيها متساو، والثمار التي تجيء منها مختلفة.

بمشيئة الصانع الخالق القادر الحكيم المدبر للأشياء كلها. وليست الطبيعة هي التي دبرت ذلك، ولا الحوادث حدثت بنفسها بدون صانع، وإنما الله تعالى خالق كل شيء. ثبتنا الله وإياكم على الهدى والإيمان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
5: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
8: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
9: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
10: رجعنا. تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أيها الأحبة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل، فاستمعوا لتفسير القرآن العظيم تقربا إلى الله. وهذا تفسير سورة محمد، وهذه الحلقة الثالثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال العلماء: أيثبت يا محمد على علم واعتقاد أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر للمؤمنين والمؤمنات من ذنوبهم؟ وتدل الآية على أن أفضل العلوم على الإطلاق هو العلم الذي يعرف به الله وما يليق به وما لا يليق به، وما يليق بأنبيائه وما لا يليق بهم. فقد قدم الله الأمر بمعرفة التوحيد على الأمر بالاستغفار للدلالة على أن العلم بالله تعالى وصفاته هو أجل العلوم وأعلاها وأوجبها وأولاها. والمعنى العام أي فاثبت، لأن الرسول يعلم أنه لا إله إلا الله، فاثبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله وعلى التواضع وهضم النفس باستغفار ذنبك وذنوب من على دينك. وقال الخازن: أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار مع أنه مغفور له، ليستن به أمته وليقتدوا به في ذلك. وقال الحارث المحاسبي: خوف الأنبياء والملائكة من الله سبحانه خوف إعظام وإجلال، وإن كانوا آمنين من عذاب الله تعالى. وقال العلماء: تجب للأنبياء العصمة من الكفر والذنوب الكبائر وصغائر الخسة والدناءة كسرقة لقمة. وقد يحصل من بعضهم معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، كما حصل من آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة ثم تاب بعد ذلك فتاب الله عليه. فيعلم أن ما يحصل من الأنبياء هو من الأشياء التي لا خسة فيها ولا دناءة، ويتوبون فورا قبل أن يقتدي بهم في ذلك غيرهم. فانتبهوا، لم يحصل من أي نبي أن شرب الخمر أو سرق، ولم يحصل من نبي أن زنى، ويوسف عليه السلام لم يهم بالزنا، وإنما هم بدفع امرأة العزيز عنه لأنها هي هجمت عليه، ثم ألهم أن لا يدفعها حتى لا يقال هو أراد الفاحشة فدفعها. فلما انصرف من وجهها شقت قميصه من خلف من دبر، فعلم الناس أنها هي أرادت الزنا وهي لحقت به، وهو لم يرد ذلك ولم يهم به، لأنه معصوم كسائر الأنبياء عن مثل هذا الشيء. وينبغي الحذر من كلام بعض المفترين الجاهلين الذين يزعمون أن سيدنا داود أعجب بامرأة قائد الجيش فبعثه داود إلى القتال كي يأخذ زوجته، وهذا افتراء عظيم ولا يليق بنبي من الأنبياء. كذلك ليحذر مما يفتريه بعض قاصر العقول الذين يقولون إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان متعلق القلب بالنساء لذلك تزوج أكثر من 4. والجواب على هؤلاء أن يقال لهم: إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان معروفا بين أهل مكة بمحمد الأمين الصادق، كان معروفا بين أهل مكة بالجمال، كان أجمل خلق الله، والصدق والعفة، وأوتي من الجمال ما لا يساويه فيه أحد، فلو كان ولوعا بالنساء لظهرت منه رذيلة بل رذائل، ولكان قومه طعنوا فيه الذين خالفوه وكذبوه، وذلك لم يحصل. ولم يتزوج الرسول إلا بعد أن صار عمره 25 عاما، ثم ماتت زوجته السيدة خديجة، وحين بلغ من العمر 50 تزوج امرأة أخرى، ثم عدد لحكم تعود إلى مصالح الدعوة. ومن جملة تلك الحكم أن تنتشر شريعته بطريق النساء إلى النساء، فتأملوا في ذلك، فلو كان الأمر كما يقول السفهاء عنه لكان عدد الزوجات قبل أن يبلغ 50 سنة، كما هو شأن المنهمكين في هذه الأمور. ونعود إلى تفسير قول الله تعالى: والله يعلم متقلبكم، أي في معيشكم ومتاجركم ومثواكم، ويعلم حيث تستقرون من منازلكم، أو على رواية أخرى يعلم متقلبكم في حياتكم ومثواكم في القبور، أو متقلبكم في أعمالكم ومثواكم في الجنة والنار. وهو حقيق بأن يتقى ويخشى وأن يستغفر. وسئل الحافظ العالم سفيان بن عيينة رضي الله عنه عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمر بالعمل بعد العلم. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى قال: باب العلم قبل القول والعمل. ثم قال تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فيها ذكر الجهاد، فإذا أنزلت سورة في معنى الجهاد محكمة مبينة غير متشابهة لا تحتمل وجها إلا وجوب القتال، وذكر فيها القتال، أمر فيها بالجهاد، رأيت الذين في قلوبهم مرض نفاق، أي رأيت المنافقين فيما بينهم يضجرون منها، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، تشخص أبصارهم جبنا وجزعا كما ينظر من يغمى عليه من حضور أسباب الموت أو من خوف الموت في القتال، فأولى لهم، وعيد بمعنى فويل لهم، ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه. ثم قال الله تعالى: طاعة وقول معروف، كلام مستأنف، أي طاعة وقول معروف خير لهم، أي أولى لهؤلاء الذين في قلوبهم مرض أن يطيعوا ويقولوا قولا موافقا للشرع. فإذا عزم الأمر، فإذا جد الأمر ولزمهم فرض القتال، فلو صدقوا الله، أي في الإيمان والطاعة والحرص على الجهاد كما زعموا، لكان الصدق خيرا لهم من كراهة الجهاد. ثم انتقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب لضرب من التوبيخ والإرهاب، فقال الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي فلعلكم إن أعرضتم عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاور، أي إغارة بعضهم على بعض والتناهب وقطع الأرحام ووأد البنات. أولئك إشارة إلى المذكورين الذين لعنهم الله، أبعدهم عن رحمته، فأصمهم عن استماع الموعظة، وأعمى أبصارهم عن إبصار طريق الهدى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا، وأن يكرمنا بحفظه، وأن يكرمنا بالعمل بهديه، وأن يجعله حجة لنا يوم القيامة. والحمد لله أولا وآخرا.
1: تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. عم بتفتش على تليفون، ايباد، لابتوب او حتى صيانة او خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة باسعار ممتازة بيقدم لك اي نوع هاتف او خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل اخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-01 00961-3313-922.

فضل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. وفي رواية عبد الله بن عمر: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواهما مسلم. وقد ورد إخوة الإيمان أن الصلاة في المسجد الأقصى ثوابها يضاعف إلى 500 ضعف، والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 1000 عما في المسجد الأقصى، أي 500 ألف عما في غيره ما سوى المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه تضاعف إلى 100 ألف عما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي 50 ألف عما في غير تلك المساجد 3. اللهم ارزقنا الصلاة في المسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابيه وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع، قرب مستشفى البربير، فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11. بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أهلا وسهلا بكم أحبابنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج المليء بالنفع العظيم والأذكار الواردة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

كتير من الناس عندها حوائج وعندها أمنيات، وكتير منهم بيحصلوا على مرادهم، وكتير منهم ما بيحصلوا على مرادهم، وكتير منهم بيسألوا طيب هل في حل لذلك؟ منقول لهم بالشرع ما في شيء مما يحتاجه الإنسان إلا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل بهذه الظروف. وعند الحوائج أيضا كيف نتعامل، شو منقول وشو منحكي، كل هذه الأشياء ناخدها من تعاليم سيد العالمين. علمنا الرسول شيء اسمه صلاة الحاجة، وأكيد يمكن تسأل شو هي صلاة الحاجة، وأنا رح جاوبك فاسمع معي تماما. روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير والبيهقي في الدلائل عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، مش معناتها كان متكبر أو شيء هيك من هالنوع، أكيد لا، إنما من شدة انشغال سيدنا عثمان هيدا المعنى. فالحاصل أحبابنا، فلقي هذا الرجل الصحابي الجليل عثمان بن حنيف رضي الله عنه فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف إيت الميضاء فتوضأ، ثم إيت المسجد فصلي فيه ركعتين، ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى لي حاجتي وتذكر حاجتك ورح إلي حتى أروح معك، يعني حتى أذهب معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان رضي الله عنه، فجاء البواب حتى أخذ بيدي فأدخله على سيدنا عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفصة. الطنفصة هي مثل بساط

شك إليه ذهاب بصره، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أو تصبر؟ فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إيت المضاءة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات. قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. صححه الحافظ الطبراني وغيره. وفي هذا الحديث دليل على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الصالحين في حياتهم أو بعد موتهم، في حضرتهم أو في غيبتهم. وقول الحافظ الطبراني: والحديث صحيح، يشمل الحديث الموقوف على الصحابي عثمان بن حنيف والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسناد واحد. ولعل الله ألهمه أن هناك من سيأتي ويحرف هذا

ثم إن مما يدل على جواز التوسل ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط، أي ثلاثة أشخاص ممن كان قبلكم، حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، إلى آخر الحديث. وحاصله أن كل واحد منهم توسل بعمل صالح كان عمله، وكانت الصخرة تنفرج شيئا كلما توسل أحدهم إلى أن تيسر له الخروج. قال العلماء: فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف لا يصح بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله عز وجل؟ فهذا يكفي دليلا لو لم يكن دليل سواه للتوسل بالأنبياء والأولياء.

وليعلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو شركا كما يقول الجاهلون، وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيم وهو في قبره كفرا أو إشراكا والعياذ بالله من هذا الكلام الفاسد الباطل. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني أو يا أولياء الله أغيثوني، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وخلقه، فعلينا بالتسليم لدين الله عز وجل.

ثم إن الصحابة الكرام ومن بعدهم كانوا على مشروعية التوسل، فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار قال: أصاب الناس قحط، أي مجاعة، في زمن عمر، أي في خلافتي، فجاء رجل من الصحابة وهو بلال بن الحارث المزني إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، معناه اطلب من الله المطر لأمتك. فأتي الرجل في المنام، أي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إيت عمر فأقرئه مني السلام وأخبره أنهم يسقون، أي سيأتيكم المطر. وقال له: عليك بالكيس، وقل له: عليك بالكيس الكيس، أي اجتهد في أمر الأمة. فأتى الرجل فأخبر عمر، فبكى عمر وقال: يا رب، ما آل إلا ما عجزت، أي لا أقصر مع الاستطاعة، أي سأسعى ما في وسعي لخدمة الأمة. ولم ينكر سيدنا عمر على هذا الصحابي أنه ذهب إلى قبر النبي ودعا هذا الدعاء، بل وافقه على ذلك. وفي التوسل يقول الإمام أحمد: يستحب التوسل برسول الله عند القحط، أي الجفاف، فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد، والإمام أحمد في واد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله أعلم.

فضل الطواف بالبيت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. رواه ابن ماجه. فيستحب بعد الطواف أن يصلي الطائف ركعتين، هما ركعتا سنة الطواف، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وفي الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون. ويستحب أن يصليهما خلف مقام إبراهيم إن استطاع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حجبت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له عشر درجات. الحديث رواه ابن ماجه. إخوة الإيمان، يستحب للطائف أن يشغل طوافه بالذكر والدعاء، ولو سكت ولم يقل شيئا صح طوافه، لكن يكون فوت على نفسه خيرا كثيرا. فيستحب للطائف أن يقول عند ابتداء طوافه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا وصل إلى الركن اليماني قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهكذا.

قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. فهلموا إلى هذا الخير الكبير وإلى هذا الفضل الكثير حتى تنالوا رضا الله السميع البصير.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود إله من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس بثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: Yes, travel and tourism.
4: Yes, travel and tourism.
3: Yes, travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes, travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes, travel and tourism.
7: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
8: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
7: نويري 01-66-85-85.
8: طريق الجديدة 01-300-370.
7: شويفات 05-810-850.
9: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.
10: رجعنا

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
5: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث رواه البخاري. وقال العالم الجليل عبد الله الحضرمي الملقب بالفقيه المقدم: إن من تكلف الحج شوقا إلى بيت الله وحرصا على إقامة الفريضة، إيمانه أكمل وثوابه أعظم وأجزل، لكن بشرط أن لا يضيع بسببه شيئا من الفرائض، وإلا كان آثما واقعا في الحرج. والحج فرض على المستطيع في العمر مرة، ومن أنكر وجوبه فقد كفر، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نحوه. وأما تركه مع الاستطاعة واعتقاد وجوبه فلا يكون كفرا. وأما العمرة فقد اختلف فيها، فذهب بعض الأئمة كالشافعي إلى فرضيتها، وذهب بعض إلى أنها سنة. وللحج شرائط وجوب، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. ولا يجب الحج على المرأة إن لم تجد محرما يذهب معها، أو زوجا أو نسوة ثقات. ويجوز لها أن تذهب وحدها لحج الفرض، لا لحج النفل وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قبور الصالحين. وكذلك من كان عليه نفقة واجبة ولا يجد ما يحج به زائدا على ما يحتاجه للنفقة الواجبة فلا يجب عليه الحج. وللحج أركان وواجبات وسنن، فأركانه الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت 7 مرات والسعي بين الصفا والمروة 7 مرات والحلق أو التقصير، والترتيب في معظم الأركان، ويجب على من أراد الحج أن يتعلم ما أحل الله فيه وما حرم وما هو واجب فعله في الحج، ويتعلم ما يبطل الحج ليجتنبه، لأن الله تعالى كلفنا بأشياء فلا بد من مراعاتها. فمما يجب مراعاته الإحرام من الميقات، أي من آبار علي، بالنسبة لأهل بلادنا الذين يسلكون طريق المدينة بالبر. أما بالنسبة للذي يسافر من بلدنا بالطائرة فيحرم في بيروت أو في الطائرة، ولا يجوز للحاج مجاوزة الميقات قبل الإحرام. ومما يجب مراعاة شروطه طواف الإفاضة، فإنه يشترط له الطهارة الكاملة لأنه بمثابة الصلاة، إلا أنه يجوز فيه كلام الناس. لذلك على المرأة الحائض أن تؤخر الطواف إلى وقت النقاء، لأنها لو طافت وهي حائض ما صح طوافها ووقعت في ذنب، ولا يجوز لها تركه، فإن تركته وعادت إلى بلدها فإنها تقع في ذنب كلما جامعها زوجها. وكذلك المريض الذي عجز عن الطواف لا يجوز له تركه، بل ينتظر إلى وقت قدرته على الطواف ويطوف. وكذلك يجب مراعاة كون الكعبة عن يسار الطائف في جميع طوافه، فلو تحول صدره بحيث صارت مواجهة له أو خلفه بسبب الزحمة، وجب عليه أن يعود إلى المكان الذي تحول صدره عنده ويتم طوافه، وإن لم يستطع الرجوع أتى بشوط بدله. وكذلك الرجم لا يصح إلا بحصن، ويسن أن يلتقطها الحاج من مزدلفة، فلا يجزئ الرجم بالأحذية والمظلات وغير ذلك كما يفعل بعض الجهال، ويرميها حصاة حصاة بيده في الحوض المخصص لها، فمن رماها في غير المكان المخصص لم يصح. ولا يجوز التوكيل لمن قدر على الرجم. كذلك لا يجوز لمحرم استعمال الصابون المطيب والدهن ونتف شعر وقص ظفر وغير ذلك من محرمات الإحرام. ويحرم الجماع قبل التحلل الأول، ويفسد الحج، ويلزمه إتمامه وقضاؤه فورا، وتلزمه الكفارة.
6: وكذا يحرم الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني.
5: وينبغي أن يتحفظ من إيذاء الناس في الزحمة، ويتلطف بمن يزاحمه، ويراقب نفسه من الوقوع في الذنوب والمعاصي، لا سيما الكفر اللفظي الذي يقع فيه كثير من الناس بسبب الغضب وغير ذلك، لأن من كفر أهلك نفسه وأذهب ثواب حسناته كلها. وإذا مات قبل الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين يخلد في نار جهنم. ويسن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم لأهل المدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف، وهي من القرب العظيمة. ويستحب للزائر أن

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01 30 43 11، 01 30 45 24.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01 30 13 14، واتساب 03 38 77 77.
1: باور جروب، دايما حدك. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01 670 055، 01 630 666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: حبيبك.
1: مشوار العمر قصة السعد بتبلش من وطنك وين ما كنت. أكيد عم نحكي عن رحلة الحج يلي بتبلش مع اغتنام الفرصة بزيارة المدينة المنورة الزهراء والتشرف بزيارة قبر الرسول عليه السلام قبل البدء بأعمال الحج.
2: سيروا بسم الله للحجرة النبوية، نورا ما أحلى وروايح مسكية.
1: وما أحلى الواحد يقوم فجرا يتوجه ليصلي صلاة الفجر حاضر في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي المبارك.

0: كل واحد منا عادة بيخبي أشواقه، لكن عند زيارة قبره الدمعة بتنزل واللسان الحال بيتكلم.
1: مغروم قلبي مغروم بالحجرة النبوية، فيها الهادي المعصوم ذو النفحة المسكية.
0: نعم كلنا مشتاقين، وأكثر من هيك هيمانين بحب الرسول عليه السلام.

بيتذكر الحاج أعمال الحج مثل ما عملها الرسول عليه السلام، وبيحيي سنة إبراهيم وبيخالف الشيطان وبيرجم في المكان اللي رجم سيدنا إبراهيم إبليس لما ظهر لألوه.

فعلا رحلة مشوقة، رحلة مميزة، رحلة العمر. تحية كبيرة للي كل رايحين هالسنة إن شاء الله حتى يقضوا فريضة الحج في مكة المكرمة، وتحية كبيرة لألهم مجددا، ونطلب منهم الدعاء عند رؤية الكعبة ويودوا لنا سلامنا إلى الرسول الكريم.

الحقيقة في أقل من دقيقة. ليعلم إخوة الإيمان أن ما يقوله البعض إن الولد قبل العاشرة إذا صام وصلى ثوابه للأم والأب فهذا غير صحيح، والصواب أن الولد الذي يعمل الحسنات يكون الثواب للطفل نفسه، وأما الأب والأم فلهما ثواب المساعدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة كانت تحمل طفلا سألته قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، أي لك أجر المساعدة.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري، 01-666-311. الطريق الجديد 01-300-370. شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01، 00961-3313-922.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله المستغني عن كل ما سواه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام، من بعثه الله رحمة للأنام، وعلى آله وصحابته الكرام، وبعد. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. أيها المسلمون، إن يوم التاسع من ذي الحجة هو يوم عرفة، والوقوف بعرفة من أركان الحج المهمة التي لا يصح الحج بدونها، وله وقت محدد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن أشد أيام أعمال الحج احتياطا له ومبادرة إليه هو الوقوف بعرفة، ذلك أن سائر أركان الحج فيها توسيع في الوقت، وأما ركن الوقوف بعرفة فوقته قصير محدود، وهو من ظهر يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم العيد. إذن فليس معنى قول الرسول الحج عرفة كما يفهم بعض ممن لم يتعلم أن من وقف بعرفة نال الحج ولو لم يأتي ببقية أركان الحج، فهذا جهل قبيح. إخوة الإيمان، إن يوم عرفة هو يوم مبارك، وهو أفضل أيام السنة، فأكثروا فيه من الطاعات والتزود ليوم المعاد. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. تزود من حياتك للمعاد، وقم لله واجمع خير زادي، ولا تركن إلى الدنيا طويلا، فإن المال يجمع للنفادي. أخوة الإيمان والإسلام، إن ازدحام الحجاج بالآلاف على جبل عرفة على اختلاف ألوانهم وصورهم ولغاتهم وارتفاع أصواتهم واتباع كل فرقة لقائدهم ومرشدهم في التردد على المشعر والمشاهد، كل ذلك يذكرنا بمواقف يوم القيامة، يوم العرض الأكبر، حيث تجتمع الأمم مع أنبيائهم، وتقتفي كل أمة نبيها، ويطمع العصاة من المسلمين في الشفاعة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويقول تعالى:

فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أخي المسلم، بادر وأسرع إلى طاعة الله، واعمل لآخرتك، وتزود بالتقوى ليوم المعاد بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وتعلم ما فرض الله عليك، فإن هذه هي الباقيات التي تنفع في آخرتك. يقول الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حزين.
1: ستذهب إلى الحج هذا العام؟
2: إن شاء الله.
1: يسر الله لك.
2: عسى أن تتيسر لك العام القابل.
1: الله كريم.
0: كل مسلم بيحب يزور كعبتنا.
1: من أين لي المال وكثرة المشاغل والوظيفة؟ كيف وكيف
0: قلب الحزين ويكحل عينه بالنور.
3: يا رشاد، يريد أخوك مكالمتك من ألمانيا.
1: كيف أنت يا رشيد؟
4: بخير بخير، أبشر، سأرسل لك المال لتحج هذا العام مع أمك.
1: ماذا تقول؟
4: يا أخي الله كريم، ادعو لي أنت فقط.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسل حصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24 وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming بالإضافة إلى Sleeping Mode دروس أوقات الصلاة بوصلة اتجاه القبلة عداد إلكتروني أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: نداء نبي أو ولي ولو كان غائبا أو طلب شيء منه لم تجر به العادة يجوز، لأن مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله، وليس مجرد قول يا رسول الله إشراكا بالله. وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزني أتى قبر الرسول عام الرمادة أيام عمر فقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. رواه البيهقي وغيرها. فلم ينكر عليه عمر ولا غيرها، بل استحسنوا فعله. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والحديث قول ابن عمر: يا محمد، لما خدرت رجله. رواه البخاري في الأدب المفرد.
1: مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي منه.

0: Sonanın hoşevanı.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة، رواه أبو داود. فصوم أول 9 أيام من ذي الحجة سنة مؤكدة، وعمل البر الإحسان في تلك الأيام شيء عظيم يزكو ويزيد على ما سواه. الأعمال الصالحة في هذه الأيام تضاعف في كل النواحي، الذكر والصدقة والصيام، الله يكسبنا خيرها.
0: سنن هجرة.

0: الحج رحلة انكسار وتواضع لله تعالى وترك للمظاهر والترف، فدع عنك مظاهر الاستعلاء ولا تؤذي المسلمين أو تدفعهم أو تسابقهم، وسر بسير الضعفاء فلا تنسى.
1: نداء المعرفة.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدأ سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: وديني سلامي يا رايح للحرم.
4: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مار الياس مقابل الباب الرئيسي لثكنة الحلو، 01-70-14-10، الطريق جديدة مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333129.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ هادي فايد.

الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب المعجزات الباهرة،

قائمين إلى يوم الجمع بالساهرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا المسلمين، وأهلك أعداءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا، وأزل عيوبنا، واكشف كروبنا، وتولنا بالحسنى، واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم برحمتك الواسعة عمنا. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وتقبل منا، وتب علينا، وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا يا مولانا، إنك أنت الغفور الرحيم. ونجنا من الغم

لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين، أما بعد، القرآن الكريم فيه آية مفسرها على الظاهر يكفر أبشع الكفر، قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. الوجه لأكثر الاستعمال في اللغة العربية هو هذا الجزء المركب على البدن، فمن نظر إلى هذه الكلمات كل شيء هالك إلا وجهه يظن أن الله تعالى له وجه مركب على البدن كما للإنسان وغيره من ذوي الأرواح، فيقول: الشيء معناه الموجود، الله موجود والعالم موجود، فإذا ما سوى الله يفنى ولا يبقى منه شيء، أي العالم يفنى ولا يبقى منه شيء، وأما الله فيفنى ولا يبقى منه إلا الوجه. وهذا منشأه أنهم اعتقدوا أن الله جسم وأن له وجها جسما، من هنا هلكوا فكفروا أبشع كفر. كان في القرون الماضية رجل وقاله بيان بن سمعان عربي وكان له أتباع تبعته، هو قال هذا: إن الله يوم القيامة يفنى كله إلا الوجه، أو لا يجسم الله، الذي يقول الله تعالى يوم القيامة جسم له وجه مركب على البدن لكنه لا يفنى لا يصيب الفناء بالمرة، والذي يقول إنه يصيب فناء ما سوى وجهه كافر، كل كافر، كل من الفريقين كافر. هذا جعل الله جسما له أبعاد، وهذا جعل الله جسما له أبعاد.

أغلب الناس نفوسهم أمارة بالسوء، منهم من يتغطى بلحية، ومنهم من يتستر بجلابية، ومنهم من يتستر بعمامة، ومنهم من يتستر بطريقة صوفية. استولت عليهم شهوات الدنيا، فمن لم يتعلم ضروريات علم الدين يضحك عليه الشيطان وأعوانه من الناس.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: فصلاح الفرد يتأتى منه صلاح الأسرة، وبصلاح الأسرة يكون صلاح المجتمع، وصلاح المجتمع يحفظ الوطن ويحمي الوطن ويحافظ على أمن الوطن.

0: النداء والمعرفة، النداء والمعرفة، صوت بحجم الوطن، بحجم الوطن.
1: الله الله. أبو الحسن الأشعري، برنامج يقف بنا مع حياة ومنهج وأقوال عالم من أعلام المسلمين، أبي الحسن الأشعري.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فما زلنا نتابع أحبابنا المستمعين أقوال الأئمة الأعلام في تبيانهم لصحة ما عليه الإمام الكبير أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه، فنذكر ما أورده أبو عبد الله محمد الطالب بن حمدون بن الحاج المالكي في حاشيته عن الإمام الأشعري: إنه أول من تصدى لتحرير عقائد أهل السنة وتلخيصها ودفع الشكوك والشبه عنها وإبطال دعوى الخصوم. وأما الإمام أبو محمد عبد القادر القرشي الحنفي فيقول في كتابه الجواهر المضية في طبقات الحنفية: صاحب الأصول والإمام الكبير، وإليه تنسب الطائفة الأشعرية، وأبو بكر الباقلاني ناصر مذهبه. وأثنى عليه الشيخ عبد الرحيم الإسنوي الشافعي في كتابه طبقات الشافعية، فقال: هو القائم بنصرة أهل السنة، القامع للمعتزلة وغيرهم من المبتدعة بلسانه وقلمه، صاحب التصانيف الكثيرة، شهرته تغني عن الإطالة بذكر. وفي عبارة صريحة يقول الشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين الحنفي في رد المحتار على الدر المختار: أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة والماتريدية. ويقول أبو بكر بن قاضي شهبة في طبقات الشافعية: الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري إمام المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين الذاب عن الدين. وذكر السيوطي في كتابه الوسائل في مسامرة الأوائل: إن السلطان صلاح الدين ابن أيوب أمر المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوطن المؤذنين على ذكرها كل ليلة إلى وقتنا هذا، أي إلى وقت السيوطي المتوفى سنة 911 هجرية. وذكر مثله المفسر محمد الصديقي الشافعي في كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النووية، فقال: فلما ولي صلاح الدين ابن أيوب حمل الناس على اعتقاد مذهب الأشعري، فأمر المؤذنين أن يعلنوا وقت التسبيح بذكر العقيدة الأشعرية التي تعرف بالمرشدية، فواظبوا على ذكرها كل ليلة. وقال الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي ولاية بيروت في كتاب الكفاية لذوي العناية عن السلطان صلاح الدين الأيوبي: إنه كان شافعي المذهب أشعري الاعتقاد. أما مؤلفات الشيخ الأشعري رحمه الله فكثيرة جدا، قيل إنها بلغت ما يقارب 50 مصنفا، وقيل أكثر من ذلك، نذكر بعضا منها: إيضاح البرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان، تفسير القرآن وهو كتاب حافل جامع، الرد على ابن الراوندي في الصفات والقرآن، العجز عن الشيء غير العجز عن ضده، الفصول في الرد على الملحدين والخارجين عن الملة، القامع لكتاب الخالدي في الإرادة، كتاب الاجتهاد في الأحكام، كتاب الأخبار وتصحيحها، كتاب الإدراك في فنون من لطيف الكلام، كتاب الإمامة، التبيين عن أصول الدين، الشرح والتفصيل في الرد على أهل الإفك والتضليل، العمد في الرؤية، كتاب الموجز، كتاب خلق الأعمال، كتاب الرد على المجسمة، اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، النقض على الجبائي، النقض على البلخي. جمل مقالات الملحدين: كتاب أدب الجدل، الفنون في الرد على الملحدين، وغيرها كثير. اللهم انفعنا من بركات هذا الإمام العالم الجليل، وأمدنا بأمداده وأمداد الأولياء والصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: الله الله.
1: أبو الحسن الأشعري برنامج يقف بنا مع حياة ومنهج وأقوال عالم من أعلام المسلمين، أبي الحسن الأشعري. نداء المعرفة، الأفضل والأجمل. الأفضل والأجمل. نداء المعرفة.

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق.

مواسم الخيرات تملأ خزائن الأيام، وتزكو المناسبات سلوة للمؤمن، وكل ذلك فضل الرحمن واسع الكرم. فبعد أن ملأ رمضان دنيانا إحسانا وألوانا، جاءنا الفطر عيدا يحمل الفرحة الكبرى، وأي فرح. والموعد الآتي حج بأشهره المعلومات، وعرفاته الجامع ومعانيه السامية، بدموع وخشوع يعرفه الزائرون، ويتحسسه المتشوقون المتأملون، والكل راغبون. طواف للروح حول بيت يأسر الألباب بهاؤه، ولا تمل النظر إليه العيون، وسعي بهمة كلما كثر فيه التعب ازدادت اللذات الروحانية. ويتسلل نور الفجر لطيفا إلى باحة الحرم في أم القرى في لحظات أنسية، يا ليتها بالبركة تطول وتطول. إنها رحلة العمر التي لا تنسى، تعالوا نعيشها من خلال برامج نداء المعرفة في إطارها المتميز، فالذكرى قد تروي ظمأ العاشقين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي تستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابيه وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة. البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950. النداء الأخير للمسافرين.
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
6: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.

0: الحمد لله الذي أنعم على من أم بيته العتيق وحج إليه وأكرم مؤمنا طاف حول حماه وسعى إليه وأجزل ثواب من أحرم بإخلاص النية وعظم من لبى دعوته بسلامة الطوية. والصلاة والسلام على خير العباد ومرام الوفاد ومنبع الرشاد وينبوع السداد، من به ختمت الرسالة ونال من ربه التأييد والجلالة، محمد المبعوث من أشرف قبيل إلى أكرم جيل، وعلى آله الذين طهروا من دنس الأرجاس، وأصحابه الذين هم نجوم هدى لجميع الناس. أما بعد، فيا مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجنا حكم الدين مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف، الذي يتكرم علينا بالإجابة عن أسئلتنا المتعلقة بالحج المبارك وما يتبعه من مسائل مهمة. أهلا بكم فضيلة الشيخ. سؤالنا الأول، ما هو حد الاستطاعة في الحج والعمرة؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، قبل البدء بالجواب أذكركم أيها الأحبة أن تنموا التقرب إلى الله في الاستماع إلى علم الدين مهما تكرر عليكم ذلك. والجواب هو: معنى الاستطاعة أن يجد مريد الحج ما يوصله ويرده إلى وطنه فاضلا زائدا، يعني عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به، ومؤنة، يعني أيضا يزيد عن مؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. والاستطاعة نوعان: استطاعة حسية واستطاعة معنوية. ما ذكر هو الاستطاعة الحسية، أما المعنوية فمنها أن تجد المرأة محرما يرافقها، أو نسوة ثقات بالغات أو مراهقات قاربن البلوغ.
0: بوركتم سيدي.
1: بارك الله فيك.
0: سؤالنا يرتبط بما أجبت عنه في السؤال الأول، ما حكم حج المرأة أو اعتمارها بدون محرم؟
1: الأصل أن تحج المرأة وتعتمر مع محرم أو زوج، لكن إن لم تجد محرما أو زوجا ولا نساء ثقات، جاز لها في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن تذهب وحدها لحج الفرض أو عمرة الفرض. وقال العلماء: يصح أن تحج المرأة حجة الفرض مع النسوة الثقات، أما حجة التطوع السنة يعني النافلة فلا.
0: نعم سيدي. ما حكم حج من عليه دين لغيره؟
1: من كان عليه دين صح حجه إذا حج، حتى لو اقترض له جاز له ذلك، يعني بلا إثم وله ثواب، ويجب عليه استئذان صاحب الدين إن كان حالا، لكن لا يلزمه الحج إن كان عليه دين.
0: جزيت خيرا سيدي.
1: آمين، بارك الله فيك.
0: ما حكم من جاء مكة لغرض غير الحج والعمرة ثم بدا له أن يحج أو يعتمر، فمن أين يحرم؟
1: من دخل مكة لغير قصد النسك ثم بدا له أن يأتي بالنسك، فإن أراد الحج فميقاته حيث هو في مكة، أما إن أراد العمرة فميقاته أدنى الحل، يخرجون إلى أدنى الحل كمسجد عائشة في التنعيم، أي ما كان خارج حدود الحرم من أي جهة كان.
0: نعم سيدي الشيخ. من أحرم من الميقات ثم منع من دخول الحرم لإتمام حجه، فما حكمه؟
1: إن لم يستطع العودة لإكمال الحج بحيث منع من الدخول، يتحلل بذبح شاة ثم يقص شعره أو يحلقه.
0: أحسن الله إليك سيدي النبيل.
1: بارك الله فيك.
0: سؤال جديد، ما هو ضابط المبيت في مزدلفة؟ وإذا تعذر المبيت واكتفى الحاج بالمرور بها فقط، فما حكم حجه؟
1: اختلف فقهاء الشافعية رحمهم الله في وجوب المبيت في منى ومزدلفة، فقيل يجب وقيل يستحب، والمبيت بمزدلفة معناه أن يمر الحاج في شيء من أرضها بعد نصف ليلة النحر ولو لحظة ولو كان نائما.
0: سيد النبيل، بالنسبة لرمي الجمار، ما حكم من وكل في رمي الجمار وهو قادر وسافر بعد يوم العيد ولم يمكث في منى يومين؟
1: لا يصح للقادر على الرمي بنفسه، يعني يستطيع يرمي بنفسه الحصى، أن يوكل غيره ليرمي عنه. إنما التوكيل يجوز لمن عجز عن الرمي بنفسه خشية الضرر مثلا. فمن لم يرمي مع قدرته حتى خرج وقت الرمي فعليه دم ذبح. ومن رمى جمرة العقبة ورمى اليوم الأول والثاني من أيام التشريق وخرج قبل المغرب من منى كفاه ذلك، ولم يلزمه رمي اليوم الثالث، هذا الذي نفر نفرا صحيحا.
0: أحسن الله إليك سيدي.
1: آمين وإليك.
0: ما الحكمة من رمي الجمار في الحج؟
1: رمي الجمار من واجبات الحج، وهو إحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ليس وثنية، فقد ظهر له الشيطان متشكلا ليوسوس له عند كل واحدة من الجمار، موضع الرمي يعني، فرماه بالحصى كما أمره الله، فكأن الرامي يقول: لو ظهرت لنا أيها الشيطان كما ظهرت لإبراهيم عليه السلام لرميناك بالحصى كما رماك. وليست هذه الأماكن مسكنا للشيطان كما يظن بعض جهلة العوام.
0: جزاك الله خيرا كثيرا.
1: آمين.
0: وإذا لم يجد الحاج مكانا يبيت فيه بمنى فماذا يفعل؟ وهل إذا بات خارج منى عليه شيء؟
1: ليس معنى المبيت في منى أن ينام فيها، إنما المراد أن يكون فيها معظم الليل، أي معظم ليلة اليوم الأول من أيام التشريق وليلة الثاني، ولا بد لصحته أن يكون ضمن حدود منى، فلو كان خارجها لم يصح. وفي مذهب الشافعي قول بسنية المبيت في منى، فعلى هذا القول لا إثم على من تركه ولا دم.
0: نعم سيدي، ما حكم حج من ترك طواف الوداع؟
1: طواف الوداع واجب على قول في المذهب الشافعي على المعتمر والحاج، وعلى قول هو سنة، لا إثم على تاركه ولا دم. وحج من تركه صحيح على القولين، لكن على القول الأول يلزم تاركه دم، أي ذبح. بارك الله فيكم ورزقنا وإياكم الحج والعمرة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته، والحمد لله رب العالمين.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ونشكر المستمعين الكرام على حسن إصغائهم ومتابعتهم لهذه الحلقة من برنامجنا حكم الدين في الحج، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. بإدارة محمد منير الملا.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11. بإدارة

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
4: خاص عيداني اخوان، يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة اثنين مع ميني ماركت
5: كمان. ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم
4: 01-74-63-94-350-417.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
9: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحج المبرور يهدم ما قبله من المعاصي، والحج المبرور شرطه أن تكون النية فيه خالصة لله تعالى، وأن يكون المال الذي يتزود به للحج حلالا، وأن يحفظ الحاج نفسه من الفسوق أي من كبائر الذنوب. ويشرع للحاج إذا فرغ من النسك وتحلل من إحرامه أن يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر مرفوعا، وكذلك يدعى للقادم من الحج. وقيل للحسن رضي الله عنه: الحج المبرور جزاؤه الجنة. قال: آية ذلك أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود بأنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: السريع خدلك الخبري، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.

من قبل حجه رفعت حصاه. إخوة الإيمان، ذكر العلماء أن ابن عباس رضي الله عنه قال: من قبل حجه رفعت حصاه. فضل ماء زمزم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله. الحديث رواه الدارقطني. أحبائنا المستمعين، يدل هذا الحديث على فضل ماء زمزم وبركته، ومن أسراره أن من شربه على نية ما حصلت له بإذن الله. عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم. قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم. رواه ابن ماجه وغيره. فالتضلع من ماء زمزم مستحب، ومعنى التضلع غاية الشبع، فمن سنحت له فرصة ذلك فلا يفوت على نفسه أن يشرب منها ما استطاع. فكم من أناس سعدوا بشفاء أو نيل مرغوب عندما شربوا زمزم على نية أن يتحقق ذلك لهم.

0: أمور الحج والعمرة، برنامج عامر بالخير والعلم وبيان أحكام الحج والعمرة بطريقة مفصلة واضحة للجميع.
1: لبيك اللهم لبيك.
0: أمور الحج والعمرة، واحة علمية نافعة جامعة بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: مستمعينا الكرام، إن الحج من أعظم أمور وأركان الإسلام، ومعرفة أحكامه وما يتعلق به للراغب بالحج مما ينبغي الاهتمام به وتلقيه من أهل العلم الثقات. لذلك سنكون مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف في محاضرات متتابعة يشرح فيها من كتاب مناسك الحج للحافظ الفقيه النووي رحمه الله، فيقول:
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نكمل أيها الأحبة في موضوع مناسك الحج والعمرة، الباب الثاني في الإحرام، فصل في ميقات الحج. له ميقاتان، زماني ومكاني. أما الزماني فهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، آخرها طلوع الفجر يوم العيد، فلا ينعقد الإحرام بالحج في غير هذه المدة، فإن أحرم به في غيرها لم ينعقد حجا وانعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام على الأصح. لذلك أيها الأحبة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، من أدرك الوقوف بعرفة الحج، ومن فاته الوقوف فاته الحج. يعني لا يصح أن يحرم بالحج بعد فوات وقت الوقوف بعرفة، ولا يصح أن يحرم بالحج قبل شهر شوال، وهو الشهر الذي يأتي بعد رمضان. وأما المكاني فالناس فيه قسمان، أحدهما من هو بمكة مكيا كان أو غريبا، فميقاته بالحج نفس مكة، وقيل مكة وسائر الحرم، والصحيح هو الأول، وله أن يحرم من جميع بقاع مكة، يعني من أي موضع في مكة له أن يحرم منه لأنه مكي. هذا نتكلم الآن عن الإحرام بالحج. وفي الأفضل قولان للشافعي رحمه الله، الصحيح منهما أنه يحرم من باب داره، والثاني من المسجد قريبا من البيت، ويستحب أن يكون إحرام المقيم بمكة يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة. القسم الثاني الأفقي، وهو غير المقيم بمكة ومواقيتهم خمسة، أحدها ذو الحليفة، ميقات من توجه من المدينة المنورة، وهو من المدينة على نحو ستة أميال، وبينه وبين مكة عشر مراحل. الثاني الجحفة، ميقات المتوجهين من الشام على طريق تبوك، والمتوجهين من مصر والمغرب، وهي قرية على نحو ثلاث مراحل من مكة أو أكثر. الثالث قرن بإسكان الراء، ويسمى قرن المنازل وقرن الثعالب، وهو ميقات المتوجهين من نجد الحجاز ومن نجد اليمن. الرابع يلملم، ويقال له ألملم، وهو ميقات المتوجهين من تهامة وتهامة بعض من اليمن، فإن اليمن يشمل نجدا وتهامة. قال أصحابنا: وحيث جاء في الحديث وغيره أن يلملم ميقات أهل اليمن، المراد ميقات تهامة لا كل اليمن، فإن نجد اليمن ميقاتهم ميقات نجد الحجاز. الخامس ذات عرق، ميقات المتوجهين من المشرق كخراسان والعراق، وهذه الثلاثة بين كل واحد منها وبين مكة مرحلتان، وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها ممن يريد حجا أو عمرة، كالشامي يمر بميقات أهل المدينة، ويجوز أن يحرم قبل وصوله الميقات من دويرة أهله ومن غيرها، لكن الأفضل أن يحرم من الميقات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يحاذ شيئا من هذه المواقيت التي الرسول عينها عليه الصلاة والسلام أحرم على مرحلتين من مكة. فرع: إذا انتهى إنسان إلى الميقات، يعني وصل إلى الميقات وهو يريد حجا أو عمرة، لزمه أن يحرم منه. فإن جاوزه، تجاوز الميقات غير محرم عصى، ولزمه أن يعود إليه ويحرم منه إن لم يكن له عذر. فإن كان له عذر كخوف الطريق أو الانقطاع عن الرفقة أو ضيق الوقت أحرم ومضى في نسوكه ولزمه دم إذا لم يعد، الذبح يعني في الحرم. فإن عاد إلى الميقات قبل الإحرام فأحرم منه، أو بعد الإحرام ودخول مكة قبل أن يطوف أو يفعل شيئا من أنواع النسك سقط عنه الدم، يعني لا يذبح، لا يلزمه أن يذبح. وإن عاد قبل فعل نسك لم يسقط عنه الدم، وسواء في لزوم الدم من جاوز عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو معذورا بغير ذلك. وإنما يفترقون في الإثم، فلا إثم على الناس والجاهل ويأثم العامد. فصل في آداب الإحرام: الحج له أركان لا يصح الحج بدونها، والحج فيه نقول فرض بين الركن والواجب، يعني نقول هذا ركن وهذا فرض في الحج وهذا واجب. ترك الركن، ترك الفرض، لا يجبر بالدم بالذبح، أما ترك الواجب فيجبر بالدم، لكن لا يجوز له أن يترك الواجب. وفي الحج سنن، من تركها نقص الثواب من عمله هذا، لكن يصح حجه. وفيه مسائل: أحدها السنة أن يغتسل قبل الإحرام غسلا ينوي به غسل الإحرام، وهو مستحب لكل من يصح منه الإحرام حتى الحائض والنفساء والصبي. فإن أمكن الحائض المقام بالميقات حتى تطهر وتغتسل ثم تحرم فهو أفضل، ويصح من الحائض والنفساء جميع أعمال الحج إلا الطواف، لأنه بمنزلة الصلاة كما قال الرسول، غير أنه يحل فيه المنطق، يعني يحل فيه كلام الناس، إلا الطواف وركعتيه، لأن الصلاة لا تصح من الحائض. فإن عجز المحرم عن الماء تيمم، فهذا الغسل مؤكد إذن. وإن وجد ماء لا يكفيه للغسل توضأ به ثم تيمم، فإن ترك الغسل مع إمكانه كره ذلك وصح إحرامه. ويستحب للحاج الغسل في 10 مواضع: للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللوقوف بمزدلفة بعد الصبح يوم النحر ولطواف الإفاضة وللحلق وثلاثة أغسال لرمي جمار أيام التشريق ولطواف الوداع، ويستوي في استحبابها الرجل والمرأة والحائض ومن لم يجد ماء فحكمه ما سبق. المسألة الثانية: يستحب أن يستكمل التنظيف بحلق العانة وندف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار ونحوها، ولو حلق الإبط بدل الندف ونتف العانة فلا بأس، يعني تحصل السنة. الرابعة: يتجرد عن

0: يكون استعمل الشيء الذي هو مطيب وهو محرم، هذا لا يجوز. وأن يكون بالمسك أطيب الطيب المسك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يخلطه بماء الورد أو نحوه ليذهب جرمه، لأنه أسود هذا المسك، ويجوز بما يبقى جرمه، وله استدامة لبس ما بقي جرمه بعد الإحرام على المذهب الصحيح. ولو انتقل الطيب بعد الإحرام من موضع إلى موضع بالعرق ونحوه لم يضر ولا فدية عليه على الأصح. ويستحب للمرأة أن تخضب يديها بالحناء إلى الكوعين، وهذا هو الكوع، بعض الناس يظنون الكوع هو هذا المرفق، تخضب بالحناء إلى الكوعين قبل الإحرام، وتمسح وجهها بشيء من الحناء لتستر البشرة، لأنها مأمورة بكشفها، لأن وجه المرأة ليس عورة بالإجماع، والمحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها بما يلزق بوجهها، كما لا يجوز لها أثناء الإحرام لبس القفاز. الخامسة، ثم بعد فعله ما ذكرناه يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام، يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص. فإن كان هناك مسجد صلاهما فيه كما يوجد الآن في أبيار علي في الميقات الذي هو لأهل المدينة مسجد، فهناك يصلي الركعتين يكون أحسن. فإن أحرم في وقت فريضة فصلاها أغنته عن ركعتي الإحرام، ولو صلاهما منفردتين عن الفريضة كان أفضل. السابعة، إذا صلى أحرم وفي الأفضل من وقت الإحرام قولان للشافعي رحمه الله تعالى، أحدهما الأفضل أن يحرم عقب الصلاة وهو جالس، والثاني أن يحرم إذا ابتدأ السير راكبا كان أو ماشيا، وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم وأحكم.
1: مستمعين الكرام، وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من سلسلة حلقات في بيان أمور الحج والعمرة. تابعونا في الحلقة القادمة لنستكمل وإياكم هذه التفاصيل المهمة، وإلى اللقاء.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
1: أمور الحج والعمرة برنامج عامر بالخير والعلم وبيان أحكام الحج والعمرة بطريقة مفصلة واضحة للجميع.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك.
1: أمور الحج والعمرة واحة علمية نافعة جامعة بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة.

0: بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب،

ويقول خير الخلق وحبيب الحق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني وقواه السبكي. فيا مشتاقا لهاتيك البقاع الطاهرة، جاءتك فرصتك الكبيرة فلا تفوتها.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل بعض الناس: ما حكم من أخر الصلاة إلى آخر وقتها؟ فالجواب: إذا أخر الصلاة عمدا بحيث لا يدركها في الوقت فعليه معصية. أما إذا دخل في الصلاة وكان الوقت يسع أركان الصلاة لكنه أطال في القراءة فدخل وقت الصلاة الأخرى، هنا صحت صلاته ولا إثم عليه. ومن الأحكام التي ينبغي أن تعلم أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت تحسب له أداء، ومن لم يدرك ركعة منها في الوقت كانت صلاته قضاءً.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الطحاوي رحمه الله: وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين، ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. يعني أنه نشهد بالجنة للعشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره. أما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي فزن بعشرته فيجب تعظيمهن ومحبتهن كما يجب محبة الصحابة، والتقديس التطهير، والمعنى أنهم منزهون عما يشينهم. والرجس المذكور في قوله تعالى: ليذهب عنكم الرجس، هو الشرك، وهذا الفضل شامل لأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس ونحوهم. ولا يتوهم أن أهل البيت خاص بالذكور، بدليل قوله تعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، والخطاب في هذه الآية إلى زوجة إبراهيم. ومع هذه البشارة للعشرة المشهود لهم، لا تجب لهم العصمة من الذنوب من الكبائر والصغائر، فيجوز على كل واحد منهم الوقوع في المعصية الكبيرة والصغيرة. فقد حصل من طلحة والزبير مخالفة علي ومقاتلته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: إنك لتقاتلن عليا وأنت ظالم له. وقد رد علي رضي الله عنه على من قال له: أتظن أننا نظن أن طلحة والزبير كانا على الباطل؟ فقال: ليس الحق يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق. وهذا الحكم سار لكل الأولياء، فيجوز على كل ولي مهما علت مرتبته الوقوع في ذنب كبير، لأن الخروج على علي الذي حصل من طلحة والزبير من الكبائر، لكن ما ماتا حتى تابا. وهكذا شأن الأولياء، لا يموت أحدهم إلا على التوبة. فظن كثير من الناس أن الولي لا يحصل منه معصية بالمرة، خطأ فاحش. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت.

0: للتطبيق الآن متوفر على iOS وأندرويد. رجعنا.
1: تاريخ الحجر الأسود الأنور. تعرض الحجر الأسود لأحداث كثيرة، ولولا أن الله قدر له الحفظ والبقاء لعصفت به الكوارث وتبدد بين ركام الحوادث. تاريخ الحجر الأسود الأنور من فضائله أنه تسكب عنده العبرات وتذهب الحسرات، دلالة على الحضور والخشوع والرحمة. بصوت الشيخ محمد الدنا.
2: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في حلقتنا هذه من برنامج تاريخ الحجر الأسود الأنور، الذي نمضي فيه ببيان التاريخ المضيء للحجر الأسود وما يتبعه. مما لا خلاف فيه مشكلة وضع الحجر الأسود الذي كادت قريش أن تقتتل بسببه، لتنال كل قبيلة شرف وضعه في مكانه قبل البعثة النبوية، حتى رضوا بحكم وحكمة نبينا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليهم. قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان الركن، أي الحجر الأسود، وسمي ركنا لأنه مبني في الركن، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتال. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة، وهو عم خالد بن الوليد وكان عامئذ أسن قريش كلها، قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه، أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا. فأتي به فأخذ الركن فوضعه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده، ثم بنى عليه. وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين. وهكذا انتهت هذه المشكلة التي كثيرا ما يكون أمثالها سببا في انتشار حروب هائلة بين العرب، لولا أن يمن الله بعاقل مثل أبي أمية يرشدهم إلى الخير، وبحكيم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي بينهم بما يرضي جميعهم. ولا يستغرب من قريش تنافسهم هذا، لأن البيت قبلة العرب وكعبتهم التي يحجون إليها، فكل عمل فيه عظيم به الفخر والسيادة، وهو أول بيت وضع للعبادة بشهادة القرآن الكريم.

0: ويلاحظ من هذه الرواية الموثقة أنهم لم يختلفوا إلا على وضع الحجر الأسود خاصة من دون حجارة الكعبة المشرفة الأخرى، مما يدل بوضوح على أهمية ومكانة وقدسية وخصوصية هذا الحجر الكريم، فعنده تنسكب العبرات وتذهب الحسرات، طف واسلم ركنا لأشرف منزلي، واخضع وذل تفز بكل مؤملي. وقال الإمام النووي وهو في الركن الذي يلي باب البيت من جانب المشرق ويسمى الركن الأسود، ويقال له وللركن اليماني الركنان اليمانيان، وارتفاع الحجر الأسود من الأرض 3 أذرع إلا 7 أصابع، وتقدر بمقادير اليوم 150 سنتيمترا تقريبا. وأما وصفه فهو حجر صقيل بيضاوي، ولونه أسود يميل إلى الاحمرار، وفيه نقط حمراء وتعاريج صفراء. ووصفه الرحالة بن بطوطة كما شاهده خلال رحلته إلى مكة فقال: وأما الحجر الأسود فارتفاعه عن الأرض 6 أشبار، فالطويل من الناس يتطامن لتقبيله، والصغير يتطاول إليه، وهو ملصق بالركن الذي إلى جهة المشرق، وسعته 3/4، وطوله 1.25، ولا يعلم قدر ما دخل منه في الركن. فيه 4 قطع ملصقة، وجوانب الحجر مشدودة بصفيحة من فضة يلوح بياضها على سواد الحجر الكريم، فتجلى منه العيون حسنا باهرا. وقد يسأل سائل: من أين أتى الحجر الأسود؟ والجواب أنه جاء في أخبار مكة عن الشعبي أنه قال: لما أمر إبراهيم عليه السلام أن يبني البيت وانتهى إلى موضع الحجر، قال لإسماعيل: ائتني بحجر ليكون علما للناس يبتدئون منه الطواف. فأتاه بحجر فلم يرضه، فأتي إبراهيم عليه السلام بهذا الحجر ثم قال: أتاني به من لم يكلني على حجرك. وعن يوسف بن ماهك أنه قال: قال عبد الله بن عمرو: إن جبريل عليه السلام هو الذي نزل عليه بالحجر من الجنة، وأنه وضعه حيث رأيتم، وإنكم لن تزالوا بخير ما دام بين ظهرانيكم، فتمسكوا به ما استطعتم، فإنه يوشك أن يجيء فيرجع به من حيث جاء به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنزل الركن الأسود من الجنة وهو يتلألأ تلألؤا من شدة بياضه، فأخذه آدم عليه السلام فضمه إليه أنسا به. وروي عن مجاهد أنه قال: الركن من الجنة ولو لم يكن من الجنة لفني. وفي السنن الكبرى أخرج البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من حجارة الجنة. وروى البيهقي كذلك عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الركن والمقام من ياقوت الجنة، لولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاءا ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفيا. وفي رواية للأزرقي أنه قال: أشهد أن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، ولولا أن الله تعالى أطفأ نورهما لأضاء نورهما ما بين السماء والأرض. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: الركن والمقام من جوهر الجنة. وثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي. وأورد ابن خزيمة في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة، وإنما سودته خطايا المشركين، يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا. وأورد كذلك عن ابن عباس عليهما رضوان الله تعالى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله هذا الركن يوم القيامة، له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. وورد أنه يبعث يوم القيامة مثل جبل أحد يشهد لمن استلمه وقبله. ومن فضائله أيضا أنه تسكب عنده العبرات دلالة على الحضور والخشوع والرحمة. فقد أورد ابن ماجه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. وهكذا نصل إلى نهاية برنامجنا اليوم. ملتقانا يتجدد إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة منه. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تاريخ الحجر الأسود الأنور. تعرض الحجر الأسود لأحداث كثيرة، ولولا أن الله قدر له الحفظ والبقاء لعصفت به الكوارث وتبدد بين ركام الحوادث. تاريخ الحجر الأسود الأنور من فضائله أنه تسكب عنده العبرات وتذهب الحسرات دلالة على الحضور والخشوع والرحمة. بصوت الشيخ محمد الدنا.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: من عمر 7 سنين يجب تعليمهم المسائل الظاهرة من علم الدين، يعلمون أن الكذب حرام، وأن ضرب المسلم حرام، وأن الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكرات، ويعلمون من العقيدة أصول العقيدة، معرفة الله بالتنزيه، ومعرفة الملائكة الكتب السماوية، ومعرفة الأنبياء، ومعرفة يوم القيامة، ومعرفة القدر، أن كل شيء يحصل من الأجسام وحركات العباد وسكونهم والنطق والنظر، كل هذا الله يخلقه. هذه أصول العقيدة. ثم يؤخذون إلى الجمعة والجماعة ويعودون على صلاة الجماعة، الأمور الظاهرة من الدين، أو يوكل بهم شخص يعلمهم هذا. فمن لم يفعل هذا فهو آثم، كما أن الذي يجيع أولاده أو لا يعطيهم الكسوة يكون عاصيا، هذا يكون عاصيا.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24 على 24، قاعده خارجيه مريحه وداخليه بصاله واسعه وكبيره، بتقدم صاج قهوه سحلب فرابيه وسموذي واراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الاحبه والرفقه، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي او الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: إخوة الإيمان والإسلام، أهلا بكم في حلقتنا هذه من حلقات برنامجنا الهادف قطوف الرياحين من رياض الصالحين، لنبقى مع دوحة العلم والمعرفة، لننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. اليوم سنكون مع إكرام أهل بيت رسول الله وبيان فضلهم.
1: أهل بيت رسول الله هم آله الذين يحرم عليهم أكل الصدقات كالزكاة، وهم عند إمامنا الشافعي رضي الله عنه مؤمنو ومؤمنات بني هاشم والمطلب، أي المنتمون لذلك من جهة الآباء. أما المنتمون من جهة الأمهات فليسوا من آله في منع الزكاة والصدقة الواجبة منهم، أما في الإكرام للقرابة بالمصطفى فهم كذلك، لأن القرابة والنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتركة بين الجميع، ومن هذا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فإنهن يعددن من آله عليه الصلاة والسلام.

0: الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في الآية دليل على أن زوجاته من أهل بيته، فالمراد من أهل بيته المنتسبون إليه بنسب وزوجاته. ومعنى قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أي الذنب المدنس لعرضكم، والرجس كل مستقذر.
1: وعن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي كان قد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة واستصغره يوم أحد، فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني.
2: ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء، أي في مكان فيه ماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، فأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم، رواه مسلم.
0: في قول حسين أحد هؤلاء الرواة لسيدنا زيد بن أرقم رضي الله عنه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، فيه إجمال لأنواع الخير، بين أشرفها بقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه، أي من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. والحديث رواية هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو من دونه ولو من التابعين قولا أو فعلا. وقوله وغزوت معه أي جاهدت في سبيل الله، وفيه شرف العمل مع الصلحاء، وصليت خلفه أي معه جماعة. ثم قال لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، وهذا تذكير منه لنعمة الله تعالى عليه وتحريض على أداء شكرها قدر طاقته وأن لا يغفل عنه. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أجابه سيدنا زيد بن أرقم رضي الله عنه يا ابن أخي، خاطبه بذلك لصغره بالنسبة إليه، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نسيت بعض ما أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الكبر مظنة النسيان وضعف القوة الحافظة، وهو كذلك: فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال محدثا لنا: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة. قال النووي: خم اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الجحفة، عندها غدير مشهور يضاف إلى الغيضة فيقال غدير خم.
2: فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه، أي وصفه بنعوت الكمال، وأثنى عليه بتنزيهه عن سائر ما لا يليق به، ووعظ أي أمر بالطاعة ووصى بها. ومنه قول الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة، أي آمركم وأوصيكم. وذكر أي ذكر.

0: مخيرا بينها وبين البقاء في الدنيا، فإنه لا يموت النبي حتى يخير بينهما، وأنا تارك فيكم ثقلين. قال النووي رحمه الله: سميا ثقلين لعظمهما وكبر شأنهما. أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، أي اطلبوا من أنفسكم الإمساك به. شبه تمسك الخلق به بالتمسك بالحبل الوثيق في الاعتصام وعدم الانفصام، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، ذكرها ثلاثا. وفيه تأكيد الوصاية بهم وطلب العناية بشأنهم.
1: فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته. أعاده بلفظه ليحصل كمال المناسبة بين السؤال والجواب، وخير الجواب كان من لفظ السؤال. فنساؤه صلى الله عليه وسلم داخلات في ذلك، ولا يدخلن في من حرم عليهم الصدقة، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، أي المرادون عند الإطلاق كما في الآية والخبر. من حرم عليهم الصدقة، أي الواجبة بعده. قال: ومن هم؟ أي الذين تحرم عليهم الصدقة. قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر، أي أولاد أبي طالب وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة. قال: نعم. رواه مسلم.
2: وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلاله. قال النووي: قيل المراد بحبل الله عهده، وقيل السبب الموصل إلى رضاه ورحمته، من اتبعه مؤتمرا بأوامره منتهيا عن نواهيه كان على الهدى الذي هو ضد الضلالة، ومن تركه فأعرض عن أمره ونهيه كان على ضلالة.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر: المراقبة للشيء المحافظة عليه، يقال احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. ومعنى ارقبوا راعوه، أي لاحظوه واحترموه وأكرموه، أي افعلوا ذلك معه بمراقبة أهل بيته وتعظيمهم وودادهم وحبهم والدخول في عقد ولائهم مع ولاء سائر من أمرت الشريعة بموالاته من الصحابة الأكرمين والعلماء العاملين والأولياء الكاملين. أحيانا الله وأماتنا على محبتهم، وحشرنا في زمرتهم بمنه. آمين.
3: جعلنا الله من الذين يكرمون المؤمنين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية حسنة لوجهه الكريم. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. ملتقانا يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله، فتابعونا.

فضل الطواف بالبيت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. رواه ابن ماجه. فيستحب بعد الطواف أن يصلي الطائف ركعتين، هما ركعتا سنة الطواف، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وفي الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون. ويستحب أن يصليهما خلف مقام إبراهيم إن استطاع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حجبت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له عشر درجات. الحديث رواه ابن ماجه. إخوة الإيمان، يستحب للطائف أن يشغل طوافه بالذكر والدعاء، ولو سكت ولم يقل شيئا صح طوافه، لكن يكون فوت على نفسه خيرا كثيرا. فيستحب للطائف أن يقول عند ابتداء طوافه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا وصل إلى الركن اليماني قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهكذا.

0: الكلام.
1: شو أبو عمي؟ خلص مسهل على الحاج بإذن واحد أحد؟
2: إن شاء الله، إن شاء الله يا محمود تتيسر.
1: إيه بدي وصيك وصية.
2: اللي بدك يا محمود، أنت بس استحلل عبايات، مسابي، عطورات، زمزم، تمر، يلي بتريده.
1: خيرك صابق يا أبو عمي، بدي أوصيك بتقوى الله في السر والعلن.
2: والله أحلى وصية.
1: وتغتني من أوقات الذهبية بالأفعال المرضية.
2: كبير كبير كتير يا محمود بأفعالك ونصايحك، إن شاء الله منلتزم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، يقول الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أيها المسلمون، لقد استجاب الله دعوة نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجعل الكعبة البيت الحرام مقصد الملايين من المسلمين يؤمونها كل عام من كل فج عميق من مشارق الأرض ومغاربها، على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وألوانهم، كبارا وصغارا، فقراء وأغنياء، وعربا وعجما، لأداء هذا النسك العظيم. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن لأعمال الحج وشعائره فوائد وحكما عظيمة ومزايا جليلة، لو أدرك كثير من المسلمين مغزاها لتسابقوا إليها. فالحجاج جميعهم قد خلعوا الملابس والأزياء المزخرفة، ولبسوا لباس الإحرام الذي هو أشبه ما يكون بأكفان الموتى، قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهم متجردون من مباهج الحياة الدنيا الفانية. والحج إخوة الإيمان والإسلام تمرين عملي للإنسان على الصبر وتحمل المشاق والمصاعب ومواجهة مشاكل الحياة لنيل الدرجات العلى والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وعندما يرفع الحاج صوته بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، فإن هذا الموقف والنداء يذكرنا بيوم القيامة عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور وتنشق القبور ويخرج الناس من قبورهم أفواجا ويحشرون، وهم على ثلاثة أصناف وأقسام: قسم طاعمون كاسون راكبون، وهم المسلمون الأتقياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، وقسم يكونون حفاة عراة، وهم المسلمون العصاة أصحاب الذنوب الكبائر، وقسم يحشرون ويجرون على وجوههم إهانة لهم، وهم الكفار. وعندما يقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة يتذكر الحاج مجيء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة، فالسعي فيه حكمة عظيمة ورمز لإحياء أثر من الآثار القديمة المباركة. ففي هذا المكان كانت هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، وقد تركها نبي الله إبراهيم مع ولده إسماعيل في ذلك المكان المبارك من مكة، حيث لا زرع ولا ماء، فتوكلت على الله، فما زالت تتردد في هذه البقعة بحثا عن الماء لها ولابنها بين الصفا والمروة، متوكلة على الله، حتى كشف الله كربتها وأخرج لها ماء زمزم الطيب المبارك. وأما الوقوف بعرفة ففيه حكمة عظيمة، فإن الحاج يرى الحجاج بالآلاف المؤلفة فوق عرفات، ويرى شدة ازدحامهم ويسمع ارتفاع أصواتهم بالدعاء لله الملك الديان. كل هذا يذكر بيوم القيامة ومواقفها المهيبة الهائلة. وأما رمي الجمار فلنا فيه حكمة عظيمة أيضا، فيتذكر الحاج كيف ظهر الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام ليوسوس له عند كل واحدة، فرماه سيدنا إبراهيم بالحصى كما أمره الله إهانة له. فنحن معاشر أمة محمد أمرنا بهذا الرمي إحياء لسنة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفي ذلك رمز لمخالفة الشيطان وإهانته. وليست هذه الأماكن مسكنا للشيطان كما يظن بعض الناس. وأما إذا تكلمنا عن الطواف ففيه من الحكم العظيمة أن فيه إظهار الثبات على طاعة الله، كأن الطائف يقول: يا رب، مهما درنا وأينما كنا نثبت على طاعتك. وفيه أيضا تعظيم هذا البيت الذي جعله الله رمزا لجمع القلوب، وهو مكان مشرف عند الله. وللتنبيه أحبابي، ليس الله ساكنا في الكعبة أو حالا بها، لأن المسلم يعتقد أن الله تعالى موجود بلا كيف ولا مكان، ليس ساكنا في الكعبة وليس ساكنا في السماء وليس حالا في الأمكنة كلها. بل عقيدة المسلم أن الله الذي خلق جميع المخلوقات لا يشبه المخلوقات، لا يشبه السماء والأرض، ولا يشبه الإنسان، ولا يشبه شيئا، ليس هو جسما وليس هو ضوءا، وليس له صورة وهيئة، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من حجاج البيت الكرام ومن زوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
3: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
4: رجعنا.
0: تقبل الله طاعتكم. تقبل الله طاعتكم برنامج اجتماعي تمثيلي يتعلق بتحضير أسرة لرحلة الحج المباركة، حيث تواجهها مواقف درامية.

0: تقبل الله طاعتكم برنامج فيه رسائل اجتماعية تحمل في طياتها عباراً كثيرة ينبغي التوقف عندها.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: تقبل الله طاعتكم.
2: كنا تركنا أبو ناصر عم يقصد الحاج خليل في الحلقة السابقة.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا بالنهاية بدك تعرف إنه أبو رسلان هو الوحيد اللي مأجر بيته بالبناية، يعني كل السكان هون ملاكي، وإنت لما استأجرت البيت منه شكر فيك، وعطول لما نشوف بعض كان يقول لي عسلامة عينه أبو ناصر ما أطيبه.
4: وأنا والله يا حاج خليل كنله نفس المعزة، وبعرف إنه البيت ملكه وحر يطلب الأجار اللي بده إياه طالما خلص عقدنا القديم، بس هو اللي طالبه كتير عليه، ولو أنا ومرتي وحدنا منترك البيت ومنستأجر أوضة أو حتى منقعد عند قريبيننا، بس بنتي الأرملة وولادها الثلاثة عايشين معنا وهي المعترة بتشتغل لتساعدني بالمصروف.
3: بعرف بعرف يا أبو ناصر، سبحان الله. طيب اتركني شوف أبو رسلان واتفاهم معه، بركي منوصل لحل وسط.
4: أنا بعرف إنه جاي ناس بيدفعوا أجار أكتر بكتير من اللي عم بدفعلوا إياه، وأنا مستعد أرفع له الأجار الجديد بس لدرجة معينة مش أكتر، مع إني رح اتضايق كتير بالمصروف، بس أهون ما اتشرد أنا وعائلتي وأحفادي.
3: إن شاء الله ما حدا رح يتشرد. اترك لي الموضوع، خلينا نشرب الشاي ونروق شوي. كتير هيك يا أبو رسلان.
5: أنا يا حاج خليل شاعر معه، بس أنا وقف شغلي وفنشوني من الشركة اللي كنت أشتغل فيها، والمال اللي عطيوني إياه يا دوب بيكفي سن الزمان، يعني ما عندي مدخول حاليا غير هالبيت اللي مأجره، وأصلا البيت اللي قاعد فيه بيت ابني اللي مسافر، يعني شوية مال من ابني من برا وشوية من أجار البيت ببقى عايش مرتاح إن شاء الله.
3: يا أبو رسلان قديش طالب أنت؟
5: أنت بتعرف البيت مثل بيتك وأوسع، ومعه الصيحة لأنه عروف، وما هالشي كل اللي طالبه زيادة على اللي عم يدفعه $250، مع أنه صح لي حدا يستأجره بأكتر، صدق، بس أنا ما بقبل شرده هو عيلته.
3: أول شي بدي نبهك أنه بيتك بعده مثل ما سلمته لأبو ناصر، مثل الفل.
5: وأحسن كمان، الزلمة وسخة على الحيط ما بيتركه ومرته، نضاف ومرتبين.
3: يعني قد يجيك واحد يدفع أكتر بس ينعف لك البيت نعف، وهيدا لوحدها تمنى كتير.
5: كرمال هيك أنا طالب هالزيادة ومصر ما يطلع من البيت.
3: طيب ممكن تخليهم $150؟
5: يا حاج خليل بتعرف $100 قديش بتساوي هلا؟
3: بعرف، كرمال هيك عم أقول لك شلو $100 وهيك منوصل لحل وسط، لا بيموت الديب ولا بيفنى الغنم.
6: أشهد أن لا إله إلا الله.
3: قوم قوم خلينا نصلي الجماعة، وبعد الصلاة إن شاء الله بتجاوبني. يلا

0: تقبل الله طاعتكم.
1: غفر الله لنا ولكم. ايه شو قررت؟
0: انا يا حاج خليل.
2: تقبل الله
1: منا ومنكم صالح الاعمال.
2: كيفك ابو رسلان؟ شو حاج خليل قررتوا اي اوتيل؟
1: تاركها لابن خالي يرتبها.
2: لا انا نقيت. شوف ملا اوتيل، نزلت الصور على التليفون. شوف شوف يا ابو رسلان، افخم اوتيل بيطل على الحرم.
1: ما وقت هلا يا حاج ممدوح.
2: خير؟
1: في موضوع عم حلهم ابو رسلان.
2: طيب بشوفكن لكن يلا خاطركن.
0: ليه حسيتك انزعجت؟
1: لا ما انزعجت منه، بس اللي زعجني انه نحن عم ننقي الاوتيلات وفي ناس مثل ابو ناصر ما قادرين يسكنوا ببيت عادي. المهم هلا شو قررت؟
0: لا يا حاج خليل، ما رح خلي هالغصة بنفسك. قل له لابو ناصر رح ياخد منه زيادة بس 100 دولار مش 150، بسبب هالغصة اللي حسيتها بصوتك والحزن اللي بعيونك. لو بقدر مزيد بالمرة كنت عملته.
1: عم تحكي جد؟
0: ايه، بس رح زد له 100 دولار على الأجار القديم. إذا بتناسبه مشي الحال.
1: فرحتني، الله يفرح قلبك. خلص هلا رايح خبره وانت عشية زورني، تجتمعوا عندي ونتعشى مننهي الموضوع.
3: بوعدك يا أبو رسلان إذا تحسن مدخولي زد لك 50 دولار من نفسي.
0: إن شاء الله. صدقني من بعد ما حسبتها لقيت إنه مصروفي في كتير كماليات ما لها طعمة. لو الإنسان بيستغني عنها بيعيش مرتاح وبيريح غيره.
3: الحمد لله، هالكماليات أنا ما بعرفها.
1: الله يعين.
4: العشاء جاهز يا جماعة، تفضلوا.
5: تقبل الله طاعتكم. تقبل الله طاعتكم برنامج اجتماعي تمثيلي يتعلق بتحضير أسرة لرحلة الحج المباركة، حيث تواجهها مواقف درامية.

0: تقبل الله طاعتكم برنامج فيه رسائل اجتماعية تحمل في طياتها عبرا كثيرة ينبغي التوقف عندها.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: تقبل الله طاعتكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3 313 922.

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. رواه ابن ماجه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تعالى في محكم التنزيل:

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها الأحبة المسلمون، نحن اليوم في أشهر الحج المبارك والمشتاقون لزيارة البيت الحرام وزيارة قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قد امتلأت أفئدتهم شوقا لتلك الزيارة الطيبة. فمن أراد رضا الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بأداء مناسك الحج والعمرة، ينبغي له أن يتكلف وقتا قبل الشروع وقبل البدء بمناسك الحج والعمرة لتعلم أحكام الحج والعمرة، إن لم يكن يعلمها كما أنه يتكلف من ماله وصحته ووقته لهذه الرحلة العظيمة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود لا يقبل. والحج من أعظم أمور الإسلام، وهو واجب على المسلم الحر المكلف المستطيع مرة في العمر، وفيه مشقة وبذل مال وسفر وغربة، فينبغي على الإنسان أن يحرص على أدائه على الوجه الذي يكون مقبولا به في الشرع، لا سيما وقد قيل: ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. ومعناه أنه مع كثرة الناس الذين يذهبون للحج فكثير منهم في حجه خلل. إخوة الإيمان، هذا الحج المبارك له مزية عظيمة خصه الله تبارك وتعالى بها، لم تجعل في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة، وهي أن الحج المبرور يكفر الكبائر والصغائر، كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن حتى يكفر الحج الكبائر والصغائر ويجعل الإنسان كيوم ولدته أمه، هناك شروط لا بد منها يغفل عنها كثير من الناس. فمن ذلك أن تكون نيته خالصة لله تعالى، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه، أي رضوانه، كما جاء في الحديث. ويشترط أيضا للحصول على تلك المزية أن يحفظ نفسه من الكفر بكل أنواعه، ومن الفسوق أي من كبائر الذنوب، وأن يكف نفسه عن الجماع ما دام في الإحرام، كما هو مفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لأن معنى فلم يرفث أي لم يجامع وهو في الإحرام، ومعنى ولم يفسق أي تجنب الكبائر كسباب المسلم وضرب المسلم ظلما ونحو ذلك من الكبائر التي لا بد للحاج أن يكون على علم بها حتى يتمكن من اجتنابها. ويشترط أيضا للحصول على تلك المزية أن يكون المال الذي يتزوده لحجه حلالا. أما من لم يكن بهذه الصفة فلا يجعله حجه كيوم ولدته أمه، لكنه لو لم يحفظ نفسه من صغائر الذنوب فلا يمنعه ذلك من تلك الفضيلة، فلا يقال للذي تحصل منه الصغائر وهو في الحج ككذبة من الصغائر ونظرة بشهوة ذهب ثواب حجك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحج والعمرة والزيارة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
1: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعم والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم من سورة الماعون إلى سورة الناس، يتلوها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

لك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

الجسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: الناس.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم تلاها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.
2: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مارلياس مقابل الباب الرئيسي لفاكنة الحلو، 01-70-14-10 الطريق جديدة مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01 65 12 84 03 02 48 92.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: جلوبال يونيفرسيتي تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
2: رجعنا أوراد المساء.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير، فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوته.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله،
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. المعنى: الذي يريد يدخل الجنة وينجو من عذاب الله فليلزم جمهور الأمة، أي عقيدتهم، عقيدة جمهور الأمة السواد الأعظم، لأن الله تعالى أكرم سيدنا محمدا بأن حفظ أمته أن يضل جمهورهم، أي أن يخرجوا من الإسلام. الله تعالى وعد نبينا محمدا أن يحفظ عقيدة الإسلام على جمهور أمته، أي معظمهم. معنى ذلك أن بعضهم قد يكفر، بعض الأمة قد يكفرون، أما الجمهور لا يكفرون، يبقون على الاعتقاد الذي هو علم الصحابة، ثم الصحابة علموا غيرهم، والذين علموهم علموا من لم ير الصحابة، وهكذا إلى عصرنا هذا، إلى وقتنا هذا، إلى هذه الحال بقيت الأمة ولا يزالون فيما بعد على هذا.

كيف يكون المرء عند ربه حكيما وجيها؟ علو شأنه ورفعة درجته في التزام ما أمره به ربه. فليس الشأن عند الله تعالى أن يكون المرء جميل الصورة، حسن الوجه، ممتلئ البطن، منتفخ الرقبة، ممتلئ الجيب، مليئا بالمال في مصارف متعددة ليصير عند الله وجيها. لا، بل الشأن عند الله تبارك وتعالى بالتزام شرع الله، بل الشأن عند الله تعالى بالسعي بالتزام كتاب الله،

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجبن، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور. 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة. 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية،

0: حدث غريب كانت شاحنة ضخمة في مدينة صينية تنقل أكثر من طنين من حبات الذرة، وفجأة بدأت تتناثر حبات الذرة في منتصف الطريق أثناء السير بكسرة ودون علم السائق الذي كان سيقع في مشكلة كبيرة مع صاحب الحمولة إذا وصل وتفاجأ بفقدان هذه الكمية الكبيرة من الذرة. ماذا حصل؟ فسارع الناس في الطريق لتقديم يد المساعدة وتعاونوا لنقل الذرة ووضعها في مكان آمن وإبلاغ السائق بالموضوع، بينما حافظت الشرطة على انسيابية الطريق. مشهد بسيط لكنه يظهر قوة التعاون والتضامن.
1: هلا هذه القصة صارت بالصين وأخذت كاميرات المراقبة يعني نقلوا هذا الشيء اللي صار، ونحن طرحناها لنحكي من خلالها عن أهمية التعاون والتضامن بين المسلمين. وبيسعدني أنه استضيف بهالفقرة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عجور. أهلا وسهلا بكم شيخي.
2: أهلا وسهلا فيك، الله يبارك فيكم جميعا.
1: آمين وبكم.
0: أهلا وسهلا شيخي،
1: تفضلوا شيخي.
2: بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء هذه القصة هي مثال، لكن لو نظرنا إلى أمور تحصل بالحياة يوجد ما هو أكبر من هذا بكثير. ولا نسمع تعاليم هذا الدين العظيم، تعاليم دين الإسلام، ماذا فيها من هذه الأمور. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويمكن الكل سمع وبيعرف أنه كرب الدنيا كلا شيء بالنسبة لكرب يوم القيامة، وأهوال الدنيا كلا شيء بالنسبة لأهوال يوم القيامة، وشدائد الدنيا كمان لا شيء بالنسبة إلى شدائد يوم القيامة. وهذا إذا نتذكر مع بعضنا معنى قوله تعالى مالك يوم الدين. الدين معناه الجزاء بسورة الفاتحة اليوم عدة مرات، مالك يوم الدين، الدين معناه الجزاء. هو ربنا مالك الدنيا والآخرة، وإنما قال مالك يوم الدين ليفهمنا عظم ذلك اليوم. فالواحد لما يسمع هذا الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يعني حتى يعني تعامل الناس فيما بينها قديش احنا عنا اليوم اللي انت سميته التعاون والبعض بسميه يمكن تكافل اجتماعي. اذا نظرنا بتعاليم ديننا ولله الحمد لما نسمع زيارة المريض، زيارة المريض ما فيها تعاون؟ أليس فيها تنفيس عن هذا المريض لما واحد الناس يزوروه ويسألوا عنه؟ بلى. كذلك التعزية، أنا عم نعطي أمثلة عما الإنسان يجده في الحياة الدنيا عادة. التهنئة بالمولود، يعني بعد مذكر ورد بالحديث أن أحد الصحابة كان تزوج فرسول الله صلى الله عليه وسلم زاره في بيته، يعني اللي بنسميه احنا اليوم شو بسموه تهنية، أظن بسموه التهنية. فهذا الصحابي لما يسمع لما يشوف أن رسول الله يزوره في بيته كم من الفرح وكم من السرور يدخل على قلب هذا الصحابي الذي وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره في بيته مثلا. كمان إذا نسمع حديث سمعناه قبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم، قيل وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل له درهمان تصدق بأحدهما ورجل تصدق 100,000 درهم من عرض ماله، فكان ثواب الذي تصدق بدرهم من أصل درهمين أعظم عند الله تعالى من ثواب الذي تصدق 100,000 درهم. فإذا يوم منا الواحد لما حقيقة في هدف من إذاعة نداء المعرفة وكلنا مطلوب أنه يبقى بيننا هذا الهدف، أنه هذا العلم الذي ينشر من خلال نداء المعرفة هو كمان يدخل في عنوان الموضوع اليوم، يعني بناء هالمؤسسة هاي بناء إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع، صوت الحق، هو يدخل في التعاون على الخير في نشر الكلمة الطيبة. فعشان هيك بدأت الكلام أنه هالقصة اللي انذكرت اليوم هي قصة مثال، بس هناك ما هو أعظم من ذلك بكثير، تعاون على البر والتقوى، اللي هو عمل إذاعة نداء المعرفة. هلا شو بعض الناس بيقولوا شهادة مجروحة، بس هذا هو الواقع، لأنه حقيقة لما واحد منا بيشوف أهداف هذه المؤسسات بيكبر قلبه فيها حقيقة. اليوم موضوع التعاون، لما نسمع شيخنا كان يقول التعاطف القلبي، التعاطف القلبي اللي بينتج عنه هو التعاون. يعني كان يقول شيخنا الشيخ نزار حلبي رحمه الله، بيقول التحرك يعقبه تحرك. صحيح. يعني نسمع القصة ناخد منا العبرة وبنصير بدنا نطبق اللي هو كما ورد في الشريعة. وكمان أحد العلماء اسمه ابن عطاء الله السكندري شو بيقول، عبارة حلوة كتير وحلو واحد منا يحفظها ويعمل بها، بيقول من نعم الله عليك حاجة الناس إليك. أرجع عيدا، من نعم الله عليك حاجة الناس إليك. فهيدي نعمة، لأنه لما الناس يقصدوك لألك بالخدمة ويقصدوك لألك بالحاجة، وأنت تنوي لله تعالى، تنوي نية حسنة بخدمة الناس ومساعدة الناس، هذا ثوابه عظيم عند الله عز وجل. أليس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؟ حقيقة يعني بس خطر بالي قصة نرقع بالعامية على السريع. بقوله كان في تاجر بمصر، تاجر تمر اسمه عطية بن خلف، وكان هو من أهل الثروة، كان عنده مال، عنده غنى، كان من أهل الغنى، ثم افتقر. لكن لما نقول افتقر، يعني افتقر مثل ليس كما يظن بعض الناس اليوم، بقول لك هذا فقير بيته 4 أوض، نام 5 أوض مثلا، بقول لك هذا فقير، ما قدر بعد ما سافر على اسطنبول وما سافر على كذا فقير. فحتى كلمة فقير اليوم بيفهم منها الناس شيء تاني. على كل حال هذا افتقر ولم يبقى له سوى ثوب لستر عورته، ما عنده إلا بس ثوب واحد يستر العورة. فلما كان يوم عاشوراء شو بيعمل؟ بيصلي الصبح بجامع عمرو بن العاص بالقاهرة، وقف بعد صلاة الصبح يدعو مع جملة الناس وهو بمعزل عن النساء. اللي حصل انه بتجي لعنده امرأة ومعها اطفال، فقالت له يا سيدي هلا فرجت عني وآثرتني بشيء استعين به على قوت اطفالي، وبررت قالت له مات ابوهم وما ترك لهم شيئا، وأنا شريفة، أنا منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أعرف أحدا أقصده، لك التعاون. فقال الرجل في نفسه أنا لا أملك شيئا وليس لي غير هذا الثوب. ثم قال لها اذهبي معي حتى أعطيك شيئا، مع أنه ما عنده إلا شو؟ إلا هذا الثوب. فاللي حصل راحت معه أوقفها على الباب في الخارج، دخل خلع الثوب واتزر الإزار. على فكرة هو الإزار ما يلبس للنصف الأسفل، مثل اللي بيلبسوه المحرمين بالحج بالعمرة أو بالحج. واتزر بثوب بال كان عنده وناول من شق الباب هذا الثوب. فهي شعملت مع أنه هو يعني تصدق بها بهذا الثوب، هي دعت له لك بقى مقابلة الإحسان بالإحسان. شكر الناس بيكون مع طول بالمكافأة، قد ما يكون معك ما تكافئ به إلا بالدعاء. فهي دعت له، سألت له ماذا دعت له؟ قالت له رزقك الله من حلل الجنة. ولك بعدين سؤالت، قالت ولا أحوجك في باقي عمرك إلى أحد. وفرح بدعاء وأغلق الباب وعاد يذكر رب العالمين، ذكر الله تعالى إلى الليل. فنام فرأى في الرؤيا حوراء لم يرى الراؤون أحسن منها، وبيدها تفاحة قد عطرت ما بين السماء والأرض. فناولته التفاحة بالرؤيا، عم نحكي بالمنام، فكسرها فخرج منها حلة من حلل الجنة. هي شو كانت قالت له؟ رزقك الله من حلل الجنة بالمنام. فخرج من هذه التفاحة حلة من حلل الجنة لا تساويها الدنيا وما فيها. فألبسته الحلة وجلست معه. أما ألا من أنت؟ قالت له أنا زوجتك في الجنة. فقال لها فبما نلت ذلك؟ ليش أنا نلت هالشيء هيدا؟ قالت له بدعوة تلك المسكينة الأرملة والأيتام الذين أحسنت إليهم بالأمس. هذا التعاون على الخير، تعاون على دفع الأذى عن مسلمين، جميل جدا. هذه حقيقة مثل ما قلت قبل شوي اللي بسموه اليوم الناس التكافل الاجتماعي. عندنا قديش لما واحد يسمع عن زيارة المريض، من عاد مريضا مصبحا يستغفر له 70,000 ملك، 70,000 من الملائكة يدعون لهذا الشخص اللي عم بيزور أخاه المسلم. مش عم بقول عم بزوره بنية حسنة، مش مثل ما بقولوا عنا بالعامية رفع عتيبي أو بيقول لك عم نرد الجميل، ما هن زارونا نحن بدنا نزورهم. واحد يتعلم بأن علم الدين بدلنا، أنا أزوره لو لم يزرني، أنا أحسن إليه لو لم يحسن إلي. هذا الإنسان اللي يفكر لآخرته ما بينتظر رد الإحسان، لا ينتظر رد الإحسان. حتى بصفة الرحم اليوم بقولك ايه انا بزوره لانه بزورني، اما يلي ما بزورني ليه بدي زوره؟ مش بعض الناس بقوله واني صراحة احنا منا حرف ناقص كمان، وبهدي يلي بيهديني، اما يلي ما بزورني ليش بدي زوره؟ بلا انا صراحة انا مني يعني مني انقص منه. فالواحد يعمل الخير لوجه الله تعالى، يتعاون على البر والتقوى لوجه الله تعالى. حبيت بقى بشكركم إذاعة نداء المعرفة.
1: في أمان الله شيخي،
2: أكرمكم الله.
1: السلام عليكم. السلام.
3: قصة وعبرة.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 امبير. باور كول، مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايماً حتى.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85،
7: طريق الجديدة 01-300-370،
6: شويفات 05-810-850.

يا مدينة رسول الله. برنامج ينتقل بنا في أنحاء مدينة خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيحدثنا عن تاريخها وبعض معالمها ومزاراتها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نصر عبده بالحجج البينات وأيده بالمعجزات الظاهرات وأظهره على خصومه وقواه بالأدلة الدامغات. الحمد لله الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الكائنات نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الكرام أصحاب البراهين والإرشاد. أما بعد، أيها الوالهون المشتاقون لرسول الله، كم وكم نحب ونهوى ونستأنس بأن نستمع إلى ما يطير بأفئدتنا إلى جوار قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نذهب بأحاسيسنا تتجول في وادي العقيق. لكن قبل ذلك فلنستمع إلى بعض فضائل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن سعد رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. قال ابن بطال في قوله عليه الصلاة والسلام: إلا انماع، أي إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، يقال منه ماع العسل في الماء، فهو يماع إيماعا وهو عسل مائع. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وروى ابن ماجه في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشهد لمن مات بها. وفي صحيح البخاري عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال داعيا: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا ووضع يده على التراب ومسح به على عليل هذا في تراب المدينة. فتراب المدينة فيه شفاء لبعض الأمراض. وقوله عليه الصلاة والسلام بريقة بعضنا معناه الصالحون. ثم إن المدينة المنورة تحوي واديا مباركا اسمه وادي العقيق. روى الإمام البخاري في صحيحه في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق وادي مبارك، عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال ابن حجر: قوله آت من ربي هو جبريل، وأما قوله فقال صل في هذا الوادي المبارك يعني وادي العقيق، وهو بقرب البقيع بينه وبين المدينة 4 أميال. وروى الزبير بن بكار في كتاب أخبار المدينة أن تبعا لما رجع من المدينة انحدر في مكان فقال: هذا عقيق الأرض، فسمي العقيق. إنها بركات في بركات، مدينتك يا صفوة الخلق يا رسول الله، اللهم اكفنا ما أهمنا واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم.
1: ما أحلاك يا مدينة رسول الله. برنامج ينتقل بنا في أنحاء مدينة خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيحدثنا عن تاريخها وبعض معالمها ومزاراتها المتحدة.

ورد في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي في أمر الوقوف بعرفة بتصرف، وأهم ما يشغل الحاج في هذا اليوم الدعاء، ففي مثل تلك البقعة ومثل ذلك الجمع ترجى إجابة الدعوات. والدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف في يوم عرفة أول ما يدعو، فليقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم رب الحمد لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي وإليك ثوابي، اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وعذاب القبر. وليدعو بما بدا له، وليستغفر له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وليكثر من الدعاء، فإذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس فينبغي أن يكون على السكينة والوقار، وليجتنب وجيف الخيل وإيضاع الإبل، وهو ضرب من سير الإبل فيه شدة ومزاحمة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا، ولا تطأوا ضعيفا، ولا تؤذوا مسلما.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة، تعرفها للنويرة؟
5: اكيد،
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة، 03-793-911.
5: تمام.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055، 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
7: رجعنا. قال ربنا عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. إن الله خالق الخير والشر. وفي ذكر الآيات والأحاديث والدلائل على هذا الأمر، نبقى الآن مع محاضرة دينية جامعة نافعة لسماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة الملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كل ما دخل في الوجود من أشياء عينية كالإنسان والنبات والجبال وأعمال العباد كالصلاة والصيام والزكاة والسرقة والمشي إلى السعي لظلم مسلم، أي حركات العباد وسكونهم وعقد نواياهم في نفوسهم، كل ما دخل في الوجود من هذه الأشياء إنما دخل في الوجود بقدر الله تبارك وتعالى. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهؤلاء الكفار الله تبارك وتعالى يمنع أفواههم من الكلام فتنطق جلودهم، تنطق أيديهم، تنطق أرجلهم، وتشهد عليهم بما كانوا يعملون في هذه الدنيا. فاللسان في ذلك الوقت لا يتكلم، الله جعله في الدنيا يتكلم، والله تعالى يجعله في ذلك الوقت لا يتكلم. ألسنة الكفار لا تتكلم، الله جعل قوة الكلام في جلودهم في أيديهم وأرجلهم، وهو الذي أنطق كل شيء. فهذا دليل على أن الله تعالى هو الذي يخلق الكلام الذي يتكلم به الإنسان، سواء كان عمدا أو كان بطريق سبق اللسان. كل، أي الكلام العمد والكلام الذي هو بطريق سبق اللسان، كل بخلق الله تبارك وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى يجزي الإنسان بالثواب الجزيل إن تكلم بخير. وقف عبد الله بن مسعود وارتقى الصفا، صخرات الصفا، أمسك لسانه وقال: يا لسان قل خيرا تغنم، أي الله يجزي هذا الإنسان بالثواب الجزيل إن تكلم بخير، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. فالغيبة والنميمة وشهادة الزور والبهتان والكذب والشتم واللعن، هذه من آفات اللسان تحصل بخلق الله تبارك وتعالى. ولو صدرت من إنسان غاضبا تحصل بقدر الله تبارك وتعالى، على حسب علم الله تبارك وتعالى. والعبد لا يتكلم بشيء إلا بقدرة الله، إلا بمشيئة الله. هذا فرعون الله تعالى أرسل إليه موسى وهارون،

يتذكر أو يخشى. رفض الإيمان بالعمد، اختار الكفر. فرعون دعاه موسى وهارون إلى الإسلام، ولكنه عاند واستمر على كفره والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالعبد إن تكلم بالشر كهذا فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال أنا ربكم الأعلى، هذا الكلام الذي صدر منه هذا بقدرة الله، بخلق الله، بمشيئة الله، لكنه لما اختار الكفر وتكذيب النبي ومعاندته يستحق الخلود الأبدي في النار، لأنه مات على الكفر والعياذ بالله تعالى. فلما أدركه الغرق ليس عن طواعية قالها، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله تعالى ما قبلها منه، قال الآن وقد عصيت قبل، خوفا من الغرق نطق بهذا، ليس حبا بالإسلام، ليس عن طواعية وقبول ورضا بالإسلام الذي أمره به الله تبارك وتعالى. فمن تكلم بخير فالله تعالى يعطيه الأجر فضلا منه. لما تقومون إلى الصلاة، هذا الكلام الذي يكون منكم في الصلاة هذا ليس كلام الناس، هذا ذكر الله تعالى. الله تعالى يعطيكم الأجر والثواب على حسب النية. وإن تكلم بشر بكفر أو بمعصية يعاقبه الله تعالى في الآخرة. لما خرج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في المواسم إلى الناس أول الدعوة، كان يلحق به رجل مشرك. رسول الله يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان يلحق به رجل مشرك فيقول أيها الناس لا تصدقوه فإنه كاذب. فهذا الكلام الكفري الذي فيه معاندة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك الذين قالوا عنه ساحر وشاعر ومجنون نتربص به ريب المنون، هذا الكلام الكفري الذي فيه تحقير للنبي صلى الله عليه وسلم حصل منهم باختيارهم، ولكن بمشيئة الله، بقدرة الله، بعلم الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرض عليه 100 ناقة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هدى الله قلبه للإيمان فصار ثاني رجل في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان شديدا في الجاهلية. من حول قلبه من الجاهلية إلى الإسلام؟ الله تبارك وتعالى. اختار الإسلام ولكن بمشيئة الله، بقدرة الله، بعلم الله تبارك وتعالى. أحد كتبة الوحي أسلم فترة، ولكنه ترك رسول الله ولحق بالكفار، صار هناك يشتم النبي ويسبه، فلما مات حفروا له، دفنوه في الصبيحة التي بعدها لفظته الأرض، عمقوا له دفنوه، طمروا عليه التراب في الصبيحة التي بعدها وجدوه وقد لفظته الأرض، ثم في الصبيحة التي بعدها وجدوه وقد لفظته الأرض، فكوموا عليه الحجارة وتركوه. اجتمع بالنبي، شاهد النبي، أسلم فترة، ولكن من حول قلبه من الإسلام إلى الكفر؟ الله تبارك وتعالى. هو اختار الكفر
عن طواعية فصار يسب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الذي هاجر مع المسلمين الهجرة الأولى من مكة إلى أرض الحبشة، عبيد الله بن جحش، شايف النبي، اجتمع بالنبي، أسلم فترة، ذهب إلى الحبشة مسلما، هناك ارتد ومات على الردة والعياذ بالله تعالى. من حول قلبه من الإسلام إلى الكفر؟ الله تعالى علم في الأزل أنه سيختار الكفر بعد الإسلام، وما حصل منه حصل منه بعلم الله، بمشيئة الله، بقدرة الله. أما أصحمة النجاشي ملك الحبشة لم يكن على الإسلام، قرأ عليه جعفر بن أبي طالب آيات من القرآن الكريم، بكى واخضلت لحيته بالدمع، أسلم، آمن، ولم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم مات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات اليوم رجل صالح. وقال: صلوا على أخيكم أصحمة فإنه قد مات. من هدى قلبه إلى الإيمان؟ الله هدى قلبه وجعله يتكلم بكلمة الخير بلا إله إلا الله محمد رسول الله، عن طواعية دخل في الإسلام. علم الله في الأزل هذا الشيء الذي حصل منه، قدر الله أنه سيحصل منه هذا، هذا بتدبير الله دخوله في الإسلام، بتدبير الله خروج عبيد الله بن جحش من الإسلام. كل شيء بقدر، هذا معنى كل شيء بقدر. أما دخول أصحمة النجاشي إلى الإسلام نقول بأمر الله ومحبته ورضاه، وخروج عبيد الله بن جحش من الإسلام إلى الكفر نقول ليس بأمر الله ولا بمحبته ولا برضاه، ليس بأمر الله ولا بمحبته ولا برضاه. فما حدا يشكل عليه الأمر لما نقول الخير والشر بقدر الله، هذا صحيح، لكن عن الشر نقول ليس بأمر الله ولا بمحبته ولا برضاه، وعن الطاعة والخير والإيمان نقول بقدر الله، بأمر الله، بمحبته ورضاه. الكفر الله لا يرضاه لعباده ولا يرضى لعباده الكفر، فإذا ليس بأمر الله تعالى. فمن تكلم بشر، بكفر أو معصية يعاقبه الله في الآخرة، وهذا العقاب عدل من الله تعالى ليس ظلما. ليس لأحد أن يقول لما يعذبني وهو الذي علم في الأزل وشاء وقدر أن أكون شارب خمر أو زانيا أو تارك صلاة أو عاقا لوالديه أو ديوثا أو قاطع رحم أو كافرا. الجواب أن الله علم في الأزل ما يحصل من العباد باختيارهم، فلما خلقهم من حصل منه الإيمان باختياره أثابه بفضله، ومن حصل منه الكفر باختياره عاقبه بعدله. الله تعالى قال في شأن الكافرين: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا إلى هذه الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، لأن الله يعلم أن فرعون وهامان وقارون وأبا جهل وأبا لهب والنمرود وغيرهم، هؤلاء اختاروا الكفر، وعلم في الأزل أنهم لن يؤمنوا. فلو سألك سائل بما أن الله علم أنهم لن يؤمنوا، لما أرسل لهم الرسل والأنبياء؟
أرسل لهم الرسل والأنبياء ليكونوا شهداء على الناس، ليكونوا شهداء عليهم. فمن آمن يشهد له النبي أنه آمن، ومن عاند وكذب وكفر وأنكر وجحد نبوة النبي هذا يكون الأنبياء شهداء عليه. أما ابنك ما درس الدرس في الليل، ما درس الدرس، صباحا هو ماشي على الدرج، قلت له بابا ما تنسى المسألة الفلانية، المسألة الفلانية، المسألة الفلانية، شو حيستوعب منها؟ ظنا منك انه حيستوعب ويمكن ينفذ فينجح. الله ليس كذلك، لا يقال انه الله بعث الانبياء والمرسلين ظنا منه لعل ابا جهل وابا لهب وهامان وقارون وفرعون سيؤمنوا. لا، بل الله علم انهم لن يؤمنوا، ارسلهم ليكونوا شهداء عليهم، ليكونوا شهداء عليهم. لكن نحن لا نعلم الغيب. النبي وظيفته أن يدعو الناس إلى الخير، أن يأمرهم بالبر، أن ينهاهم عن الشر، أن يأمرهم بالإيمان، أن ينهاهم عن الكفر وعبادة الأوثان. فالأنبياء ما قصروا فيما أمرهم الله تعالى أن يقوموا به. كل الأنبياء بلغوا، لا يوجد نبي ترك، لا أبدا، كل الأنبياء بلغوا ما أمرهم الله تعالى. ومع ذلك ما النتيجة؟ من شاء الله له في الأزل، من علم الله منه في الأزل أنه سيؤمن، ها قد آمن أبو بكر وعمر بدعوة النبي، ها قد آمن أبو بكر وعمر كما علم الله منهما وشاء، وها قد عاند أبو لهب وأبو جهل فلم يؤمنا، فلم يطاوعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كما علم الله وشاء. فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان، من الناس من خرج منهم الطواعية والإيمان كما علم الله وشاء، ومن الناس من دعاهم النبي إلى الإيمان خرج منهم العناد والكفر كما علم الله وشاء، كما علم الله وشاء تبارك وتعالى. الله تعالى يخلق فينا الطاعة والمعصية ومع ذلك يحاسبنا عليها. هذا بعد الإيمان بأن الله تعالى هو الذي خلق فينا الإيمان والحركة وجميع الأعمال التي نعملها، وما ربك بظلام للعبيد. قبل أن يخلقنا الله يعلم الله من الطائع ومن العاصي من العبيد، فلما خلقهم حصل منهم كما علم الله منهم، فلما خلقهم حصل منهم وظهر منهم ما علم الله حصوله منهم باختيارهم. الله علم في الأزل أنكم ستختارون الصلاة في هذا المسجد وسماع الدرس، فلما وجدتم حصل منكم كما علم الله حصوله منكم. لا يحصل من العبد خلاف ما علم الله حصوله منه، لا يحصل من العبد خلاف ما علم الله حصوله منه. أما الأستاذ بالصف بيتوقع أن هذا الفريق مجد، وأن هذا الفريق ضعيف، وأن هذا الفريق كسول، يتفاجأ الأستاذ بنتيجة الامتحان أن هذا الفريق المجد تكاسل، وأن هذا الفريق الضعيف صار عنده إنتاج حسن، وأن هذا الفريق المتكاسل ارتفع مستوى إنتاجه.
الله ليس كذلك. الاستاذ بيتفاجأ، أما رب العباد لا يقال بيتفاجأ، بل كل ما يحصل من العباد من بغض وكراهية وعداوة ومحبة وحزن ومسرة وتقلب بين مرض وصحة، بين غنى وفقر، بين نشاط ذهن وخبل، هذا كله ربنا تعالى يعلمه، هذا كله ربنا تعالى يعلمه. الطبيب بيتفاجأ، بيعمل لمريضه كل الاحتياطات فيقول لأهله ولمريضه إن شاء الله هلأ استقر وضعك، مضى عليك خطورة، الحرارة عندك مستقرة، كذا مستقر، كذا مستقر، خروج البول مستقر، خروج الغائط مستقر، كذا مستقر. تاني يوم يطلب فجأة فيجده قد اضطرب، فيعود فيبحث عن السبب، لأنه فوجئ، حصل في المريض وبان على المريض خلاف ما توقع. الطبيب رب العباد ليس كالطبيب، رب العباد ليس كالطبيب، فلا يقال في الله توقع من هؤلاء الرذالة فكانوا طائعين، لا يقال هذا في الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو خالق الجميع، وهو يعلم من سيكون طائعا، من سيكون رذيلا عاصيا، ومع ذلك له أن يعاقب على المعصية، يعاقب هؤلاء العبيد على المعصية، فلا يعترض على الله تعالى، له أن يعاقبهم في القبر وفي الآخرة. وإن كان هو الذي خلق فيهم هذا الكلام وهذه الأفعال التي نهاهم عنها، فهو له أن يعاقب هذا العبد في الآخرة على هذا الكلام السيء الذي هو كفر أو معصية. الله نهى عن لعن المسلم، وعلم الله في الأزل أن فلانا سيقول لأبيه لعنة الله عليك، لما وجد هذا الإنسان حصل منه كما علم الله حصوله منه، فظهر منه لعن أبيه، استحق العقاب في القبر وفي الآخرة. فلا يقال ما له حق الله يخلقه طالما هو يعرف أنه حيكون مذنب، لما خلقه، ما بيصير، هذا ظلم. لا يقاس الرب على العباد، الله هو الإله الواحد، الله تعالى هو الآمر المطلق، الله تعالى هو الناهي المطلق، الله تعالى هو الذي لا أحد يأمره ولا أحد ينهاه، لا أحد يأمره ولا أحد ينهاه. فالله تعالى له أن يعاقب على المعصية، يعاقب هؤلاء العبيد على المعصية، له أن يعاقبهم في القبر وفي الآخرة. وإن كان هو الذي خلق فيهم هذه المعصية، فالله تبارك وتعالى إذا خلق الشر لا يكون قبيحا من الله تعالى، أما فعل العبد الشر يكون قبيحا منه، لأن العبد منهي عن ارتكاب الشر، وأما الرب فلا أحد ينهاه عن أن يخلق إبليس وأعوانه من شياطين الإنس. الله تعالى هو الذي يقلب القلب، والقلب أسرع تقلبا من اللسان. اللسان أليس سريع التقلب؟ بلى، القلب أسرع تقلبا. فالله تعالى هو الذي يخلق فينا كل ذلك، كل ما نتكلم به، إن كان عن عمد وإن كان عن غير عمد. إذا إنسان أراد أن يقول لزوجته قومي صلي فأنت طاهر،
سبق لسانه فجرى على لسانه بغير إرادة منه قومي فصلي فأنت طالق، هذا لا يحاسب عليه، لا يقال طلقها، هذا حصل منه عن غير عمد. وما يحصل من العبد عن عمد كما لو قال لها ليه ما طبخت اليوم مثل ما قلت لك امبارح انت طالق، طلقت منه، يسجل عليه ولو كان غاضبا ولو كان مازحا ولو كان جادا. لو كان عنده دزين اولاد ليس لقائل ان يقول شو بدنا نخرب له بيته، خلص روحي يفرق 7 كيلو خبز، روحي غسلها تحت 7 موجات بحر، البحر ذكر. هذا ليس من الدين، هذا كلام سماسرة جهنم. الله تعالى هو الذي يخلق فينا كل ذلك، كل ما نتكلم به إن كان عن عمد وإن كان عن غير عمد، وكل ما ننويه من النوايا فالله تعالى هو الذي يخلقها فينا. من عزم في قلبه ونوى الحج هذا العام، هذا العزم هذه النية بخلق الله تعالى. من عزم على أن يخرج ليلا للسرقة، هذا العزم هذه النية بخلق الله تعالى. من خطر له خاطر سيء لا يرضاه، ما صار عنده تردد وشك، خاطر شيطاني سيء، لما اشتد عليه المرض وخسر جميع ماله وولده الكبير الذي ينفق على البيت مات، خطر عليه خاطر سيء أن الله ظالم، فرفض هذا الخاطر السيء، رد هذا الخاطر السيء. لا يقال فيه كفر لأنه ما رضي به، لأنه ما رضي به، وهذا الخاطر يحصل بخلق الله تعالى، هذا الخاطر يحصل بخلق الله تعالى. قد تكون وأنت تصلي يخطر لك خاطر إن شاء الله بعد الصلاة بدي روح زور المريض الفلاني، هذا بخلق الله تعالى، هذا كله بخلق الله تعالى، ما يخطر ببالك وما تعزمه وتنويه بقلبك وما تفعله بيدك وما تمشي إليه برجليك، كله بخلق الله، حركات العباد وسكناتهم وأعمال قلوبهم كله بخلق الله تبارك وتعالى. ومع ذلك له أن يعاقب من عصى، أي من خالف الأمر، لأن الله تعالى بعث الأنبياء والرسل فعلم الأنبياء والرسل الناس وبينوا لهم ما هو الحلال وما هو الحرام، ما هو الإيمان وما هو الكفر، ما هو الواجب وما هي المعصية. الأنبياء علموا، الأنبياء ما أهملوا، ما أمرهم الله تعالى به نفذوه. أنبياء الله تعالى علموا عباد الله ماذا يحب الله من ألفاظ وأعمال جوارح وأعمال قلوب، علموا العباد ماذا فرض الله على عباده وماذا حرم الله على عباده، علموا. بعد ذلك الإنسان الذي خالف تعاليم الأنبياء فقد حق العذاب عليه في الآخرة، هو خالف، جاء الرسل وعلمونا ووجهونا وبينوا لنا، فمن بلغته الدعوة لا يكون معذورا، من بلغته الدعوة فهذا المكلف لا يكون معذورا، حتى لو مددت يدك إلى السرقة، حتى لو مددت يدك لضرب أمك، هذا الفعل الشر القبيح منك الله خلقه، وخلق الله هذا الفعل القبيح
ليس قبيحا من الله تعالى. وهذا الفعل يحصل بمشيئة الله تعالى. الله نهى عن السرقة، مظبوط. الله نهى عن ضرب الأم، هذا العقوب، مظبوط. لكن إن حصل كيف حصل؟ لا يقال حصل رغما عن الله، بل يقال حصل بعلم الله، بقدرة الله، بمشيئة الله. الله هو مدبر هذا الكون، ما يحصل فيه من شر وما يحصل فيه من خير، لكن الله تبارك وتعالى نهانا عن المعصية. فمن ارتكب المعصية استحق العذاب، ومن أنعم الله عليه بالطاعة نال الثواب فضلا من الله تعالى. وما على الإله شيء يجب. درسنا، صلينا، صمنا، ليس واجبا على الله الثواب، ولكنه وعد عباده المؤمنين جنة نعيم. أكمل. ووعد الله عباده المؤمنين بالثواب في جنة نعيم لا يتخلف. وكذلك من عصى، وكذلك الذين كفروا توعدهم الله العذاب في الآخرة بالنار. وليس واجبا على الله أن يعذبهم، ولكن وعيد الله الذين كذبوه وعاندوا رسله، وعيد الله الكافرين أنه يعذبهم بالنار لا يتخلف. ما أخبرنا الله عنه في القرآن الكريم من وعد أو وعيد لا يتخلف، من وعد أو وعيد لا يتخلف. هو لا يجب عليه أن يدخلنا الجنة، لكنه وعد المؤمنين، ووعد الله صدق ليس كذبا. ليس واجبا على الله فعل الصلاح والأصلح، ليس واجبا على الله أن يجعلك نشيط البدن، قوي الصحة، ليس واجبا على الله أن يرزقك مالا بقدر حاجتك وأولادك، ليس واجبا على الله أن يميت الظلام قبل المظلومين، ليس واجبا على الله، فعال لما يريد. ومع ذلك فإذا حصلت منا معصية، الله تعالى هو خالقها فينا، ومع ذلك له أن يعذبنا على معاصينا، لا يعترض عليه، هو مالكنا وخالقنا ورازقنا، ومن تصرف في ملكه كما شاء ما ظلم. أنت أيها العبد ملكك الله ثيابك، لك أن تعيرها لإنسان، لك أن تهبها لهذا الإنسان، لك أن تجعلها وديعة عند هذا الإنسان، لك أن تبيعها بثمن غال لهذا الإنسان، لك أن تبيعها بثمن قليل جدا لهذا الإنسان، لكن ليس لك أن تتلفها، لا بإحراق ولا بغير ذلك. لما؟ هذا ثوبي، هذا ملكي. نعم، أنت وما تملك ملك لله، والله حرم عليك إتلاف المال، أباح لك، شرع لك كذا وكذا وكذا وكذا، وحرم عليك أن تتلف هذا المال، تعمل مخدة، تعمل شرشف، تلبسه، بتعيره، تهبه الإنسان، تبيعه بثمن غالي، تبيعه بثمن رخيص، أنت حر، لكن أن تتلفه ليس لك ذلك. لما؟ أنت وما تملك ملك وخلق لله تبارك وتعالى. من كان عنده بيت، إن شاء يؤجره من هذا الإنسان، وإن شاء يهبه لهذا الإنسان، وإن شاء يعيره لهذا الإنسان، وإن شاء يتركه لا يسكنه أحد، وإن شاء أسكن من شاء فيه مجانا، وإن شاء أسكن فيه من شاء مجانا، لكن كله ضمن الأحكام الشرعية. فإن أسكن فيه من يجعله بارا وخمارا لا يجوز،
الله تعالى قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وإن أسكن فيه من يجعله بيتا للرذالة والدعارة لا يجوز ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صحيح ملكك ولكن تتصرف به حسب الحكم الشرعي فالله تعالى إن حصلت منا معصية هو خالقها فينا كما هو خلقنا ومع ذلك له أن يعذبنا على معاصينا السكين تستعملها في المطبخ وفي ذبح الشاة وليس لك أن تجرح بها مسلما تعتدي بها عليه هذا يجوز لك وهذا لا يجوز أن تذبح الشاة هذا يجوز أما أن تجرح مسلما تعتدي بها عليه لا يجوز كيف عرفنا هذا وكيف عرفنا هذا لنفرق بين هذا وهذا أن هذا جائز وأن هذا حرام بشرع الله تعالى ليس بالرأي لا نستقل برأينا عن الدين لا نستقل برأينا عن الشرع لابد أن نتبع الأنبياء لابد أن نتبع الأنبياء الدين ليس بالرأي الدين ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يحصل منا مكتوب في اللوح المحفوظ من حسنة وسيئة أليس كفار بني إسرائيل قتلوا الأنبياء بغير حق هذا مكتوب في اللوح المحفوظ لا يقال الله تفاجأ باللي حصل ما معه خبر أما رسول الله لما بعث 70 من القراء من الصحابة العلماء يسمون القراء مروا بناحية كفار بينه وبينهم عهد ألا يقاتلهم ولا يقاتلونه غدروا 70 فقتلوهم فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل يقنت في صلاته شهرا يدعو على هؤلاء المشركين حزنا على صحابته 70 الذين قتلوهم الرسول تفاجأ لأنه لا يعلم الغيب قال الله تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم الرسول لا يعلم الغيب أما الله تعالى كل ما يحصل منا مكتوب في اللوح المحفوظ من حسنة وسيئة في اللوح المحفوظ كان مكتوبا أن هذا الإنسان يعصي

0: أنه عقيم فتأخر عنه الأولاد فصار له أولاد في أواخر عمره. كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. العباد يتفاجؤون، لين صار له 20 سنة متزوج ليس له أولاد صار له أولاد. العباد يتفاجؤون أما هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. الله تعالى يعلمه ويحصل بتدبير الله تعالى، يحصل موافقا لعلم الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته وبركة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم تقبل منا طاعتنا بسر سورة الفاتحة.
1: كنا مع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على أن الله تعالى هو خالق الخير والشر، وذلك في محاضرة مهمة لسماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله.

نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

0: نهر الهدى عندما تضيء الكلمات.
1: قال الله تعالى في سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقوله تعالى إليه أي إلى المكان المشرف عنده، وهو السماء، وليس المراد أن الله يسكن السماء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقبل يوم القيامة هناك 10 علامات تحصل تسمى بعلامات الساعة الكبرى، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: خروج الأعور الدجال، وهو رجل ضخم من بني آدم، 1 عينيه طافية والأخرى ممسوحة، فلذلك يقال له الأعور. نزول عيسى المسيح عليه السلام من السماء 2، وهو عبد الله ورسوله. قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن

فآدم عليه السلام خلق من تراب ليس له أب، وكذلك سيدنا عيسى عليه السلام خلق من غير أب. وقال تعالى عن سيدنا عيسى وأمه: كانا يأكلان الطعام. وهذا دليل على عدم استحقاق عيسى الألوهية، فإن الإله لا يأكل ولا يشرب. خروج قوم يأجوج ومأجوج وهم كثيرون جدا أجارنا الله من شرهم. طلوع الشمس من مغربها، خروج دابة الأرض وهي دابة تكلم الناس وتميز المؤمن من الكافر، وهاتان العلامتان تحصلان في يوم واحد، وبعد ذلك لا يقبل الله من أحد توبة. الدخان خصف في المشرق، خصف في المغرب، خصف في جزيرة العرب، نار تخرج من قعر عدن في اليمن فتسوق الناس إلى محشرهم. وهناك علامات أخرى تسمى بعلامات الساعة الصغرى تحصل قبلها، وأكثرها حصل، فإن الساعة قريبة. قال الله تعالى في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، فعلينا أحبتي أن نتوب قبل فوات الأوان.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أهلا وسهلا بكم أحبابنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج المليء بالنفع العظيم والأذكار الواردة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

كتير من الناس عندها حوائج وعندها أمنيات، وكتير منهم بيحصلوا على مرادهم، وكتير منهم ما بيحصلوا على مرادهم، وكتير منهم بيسألوا طيب هل في حل لذلك؟ بنقول لهم بالشرع ما في شيء مما يحتاجه الإنسان إلا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل بهذه الظروف. وعند الحوائج أيضا كيف نتعامل، شو منقول وشو منحكي، كل هذه الأشياء ناخدها من تعاليم سيد العالمين. علمنا الرسول شيء اسمه صلاة الحاجة، وأكيد يمكن تسأل شو هي صلاة الحاجة، وأنا رح جاوبك فاسمع معي تماما. روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير والبيهقي في الدلائل عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته. مش معناتها كان متكبر أو شيء هيك من هالنوع، أكيد لا، إنما من شدة انشغال سيدنا عثمان هيدا المعنى. فالحاصل أحبابنا، فلقي هذا الرجل الصحابي الجليل عثمان بن حنيف رضي الله عنه فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف إيت الميضاء فتوضأ، ثم إيت المسجد فصلي فيه ركعتين، ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى لي حاجتي وتذكر حاجتك ورح إلي حتى أروح معك، يعني حتى أذهب معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان رضي الله عنه، فجاء البواب حتى أخذ بيدي فأدخله على سيدنا عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفصة. الطنفصة هي مثل بساط، يعني له حمل رقيق، وقال له ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، وقال ما كانت لك من حاجة، وقال ما كانت لك من حاجة فأتنا. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو تصبر؟ فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إيت الميضاءة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات. قال عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. صححه الحافظ الطبراني وغيره. وفي هذا الحديث دليل على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الصالحين في حياتهم أو بعد موتهم، في حضرتهم أو في غيبتهم. وقول الحافظ الطبراني والحديث صحيح يشمل الحديث الموقوف على الصحابي عثمان بن حنيف والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسناد واحد، ولعل الله ألهمه أن هناك من سيأتي ويحرف هذا

ثم إن مما يدل على جواز التوسل ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط، أي ثلاثة أشخاص ممن كان قبلكم، حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، إلى آخر الحديث. وحاصله أن كل واحد منهم توسل بعمل صالح كان عمله، وكانت الصخرة تنفرج شيئا كلما توسل أحدهم إلى أن تيسر لهم الخروج. قال العلماء: فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف لا يصح بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء، وهم أفضل مخلوقات الله عز وجل؟ فهذا يكفي دليلا لو لم يكن دليل سواه للتوسل بالأنبياء والأولياء.

وليعلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو شركا كما يقول الجاهلون، وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيم وهو في قبره كفرا أو إشراكا، والعياذ بالله من هذا الكلام الفاسد الباطل. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني أو يا أولياء الله أغيثوني، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وخلقه، فعلينا بالتسليم لدين الله عز وجل.

ثم إن الصحابة الكرام ومن بعدهم كانوا على مشروعية التوسل، فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار قال: أصاب الناس قحط، أي مجاعة، في زمن عمر، أي في خلافته، فجاء رجل من الصحابة وهو بلال بن الحارث المزني إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، معناه اطلب من الله المطر لأمتك. فأتي الرجل في المنام، أي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إيت عمر فأقرئه مني السلام وأخبره أنهم يسقون، أي سيأتيكم المطر. وقال له: عليك بالكيس، وقل له: عليك بالكيس الكيس، أي اجتهد في أمر الأمة. فأتى الرجل فأخبر عمر، فبكى عمر وقال: يا رب، ما آل إلا ما عجزت، أي لا أقصر مع الاستطاعة، أي سأسعى ما في وسعي لخدمة الأمة. ولم ينكر سيدنا عمر على هذا الصحابي أنه ذهب إلى قبر النبي ودعا هذا الدعاء، بل وافقه على ذلك. وفي التوسل يقول الإمام أحمد: يستحب التوسل برسول الله عند القحط، أي الجفاف، فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد، والإمام أحمد في واد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إن يوم العاشر من ذي الحجة هو يوم عيد الأضحى، وقد حرم الله تعالى فيه الصيام كما حرمه في يوم عيد الفطر وأيام التشريق الثلاثة التي تلي عيد الأضحى. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ويسن صلاة عيد الأضحى كما تسن صلاة عيد الفطر، وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها الإمام خطبتين يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا، وتصح صلاة العيد بدون هذه التكبيرات، وتصلى كركعتي الفجر، ووقتها من شروق شمس العيد إلى الزوال منه، ومن فاتته في ذلك الوقت قضاها لأنها صلاة ذات وقت. ويكبر في عيد الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، ويسن التزين بأحسن الثياب، وتتأكد صلة الأرحام، والتحلل من التبعات، فمن ظلم غيره كأن ضربه بغير حق فليتخلص من تبعته وليكثر من الخيرات في يوم العيد. وكذلك تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم بالمدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف، لأنها من القرب العظيمة. والأضحية سنة مؤكدة في مذهب الإمام الشافعي، وهي واجبة عند الحنفية ولو لغير الحاج، لمن يملك نصاب الزكاة وهو 200 درهم إسلامي مثلا. وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الأضحية: سنة أبيكم إبراهيم. وذلك أن سيدنا إبراهيم أمره الله تعالى في المنام أن يذبح ولده إسماعيل، فصدق الرؤيا وأخذ إسماعيل ليذبحه، فلما أمر السكين على حلقه لم يحك شيئا، وناداه الملك بأمر الله: يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا. وقال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله خلصه من الذبح بأن جعل فداء له كبشا جاء به جبريل. وسنية الأضحية تشمل من كان في مكة للحج ومن كان في سائر بلاد الدنيا. والمجزئ في الأضحية من الضأن ما أكمل سنة أو أسقط مقدم أسنانه، ومن المعز ما له سنتان، والذكر والأنثى سواء في الإجزاء، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، سواء كانوا أهل بيت واحد أو أجانب. وأفضلها وأحسنها وأسمنها وأطيبها. ويدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر، ومضى بعد طلوعها قدر ركعتين وخطبتين، ويخرج وقتها لغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. أما توزيعها فإنه يعطي قسما منها للفقراء، ويهدي قسما لمن يشاء ولو إلى غني، ويأكل قسما إن شاء ولو دفع الكل إلى الفقراء صح. أما أن يأكله كله وأهله الذين يلزمه نفقتهم لا يجوز. ووقت توزيع الأضحية يوم العيد وأيام التشريق، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. روى البزار والدارقطني بإسنادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. اعلم أخي المسلم أنه تسن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم لأهل المدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف، وهي من القرب العظيمة. ويستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى، وأن ينفعه بزيارته، وأن يتقبلها منه، ويستحضر في قلبه شرف المدينة وأنها أفضل البلاد بعد مكة. ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه، فإذا وصل القبر الشريف يقف غاض الطرف فارغ القلب من علائق الدنيا، ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلم عليه ويتوسل به ويستشفع به إلى ربه. وينبغي ألا يغتر في كثير من العوام في مخالفتهم بذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم. وليحذر ممن خص مشروعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لغير القاصد بالسفر، وحرم السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فكلامه هذا مردود عليه، ولا يجوز العمل بكلامه، بل يجب نبذه والإعراض عنه. وليس للمانعين من السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة ومتمسك بحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. لأن هذا الحديث الذي يستدلون به مخصوص بالمساجد فقط، ومعناه لا مزية في السفر إلى مسجد للصلاة فيه إلا في السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة، لأن الصلاة تضاعف كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المساجد الثلاثة. والذي يفسر الحديث الذي يتمسكون به على جهلهم هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا ينبغي للمطي، أي ما يركب عليه من الدواب، أن تعمل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. رواه الإمام أحمد. اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا زيارة القبر النبوي الشريف، وتملأ قلوبنا من أنواره وبركاته، وأن ترزقنا شفاعة خير الرسل وأفضل الناس، إنك متفضل على عبادك كريم.

0: فريضة الحج المباركة.
1: قال عز من قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
1: ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. رواه مسلم.
0: إن الحج من أهم أمور الإسلام، وهو فرض بالإجماع على المستطيع، فمن تركه مع الاستطاعة وقع في ذنب كبير.
1: ومن أراد الحج فعليه أن يتعلم قبل الذهاب لأداء المناسك أمور الحج الضرورية، لكي يأتي بالأركان والشروط ولا يترك شيئا منها.
0: إن الحج له فضل كبير ومزايا عظيمة، لأنه جمع أنواع رياضة النفس وتهذيبها، ففيه إنفاق للمال، وفيه جهد للنفس بنحو الجوع والعطش واقتحام للمهالك، وفيه فراق للأهل والوطن.
1: وقد جعل الله لفريضة الحج مزية ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة، وهي أنه يكفر الذنوب الكبائر والصغائر بخلاف الصلاة والزكاة.
0: يقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. الله يسهل لنا الحج ويغفر ذنوبنا ويدخلنا جناته، فهو العلي الكريم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ خالد حنيني ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وبعد. إخوة الإيمان، يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. رواه مسلم. إن الحج إخوة الدين والإيمان أمر من جملة أهم أمور الإسلام وأعظمها، كالصلاة والصيام والزكاة. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري. والحج يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة فرض على المسلم البالغ العاقل الحر في العمر مرة واحدة، إذا كان مستطيعا بما يوصله ويرده إلى وطنه، فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به، ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. إخوة الإسلام، إن في الحج فوائد عظيمة ومزايا جليلة، لو أدرك المسلمون مغزاها وقدروا جمالها وجلالها لتسابقوا إليها واغتنموا الفرصة للتشرف بحج بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه المصطفى خير الأنام. ومما يدل على فضل الحج أنه جمع أنواع رياضة النفس، أي تهذيبها، ففي الحج إنفاق للمال، وفيه مجاهدة للنفس بنحو الجوع والعطش والسهر واقتحام المهالك، وفيه فراق للوطن والأهل والأصحاب. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى للحج مزية ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة، وهي أن الحج يكفر الكبائر والصغائر. يقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. وهذا بخلاف الصلوات الخمس والزكاة والصيام، فإنها لا تكفر الذنوب الكبائر، مع أن الصلوات الخمس مرتبتها في الدين أعلى من مرتبة الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. واعلم يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة أن الشرط في كون الحج يكفر الكبائر والصغائر ويجعل الإنسان كيوم ولدته أمه أن تكون نيته خالصة لله تعالى، وأن يكون المال الذي يتزوده لحجه حلالا، وأن يحفظ نفسه من الفسوق، أي من كبائر الذنوب والجماع. فمن لم يكن كذلك فلا يجعله حجه كيوم ولدته أمه. لذلك يقول أحد العلماء الأجلاء وهو عبد الله الحداد الحضرمي: إن من تكلف الحج شوقا إلى بيت الله وحرصا على إقامة الفريضة إيمانه أكمل وثوابه أعظم وأجزل، لكن بشرط ألا يضيع بسببه شيئا من الفرائض، وإلا كان آثما واقعا في الحرج كمن بنى قصرا وهدم مصرا، معناه أن خسارته تكون أكبر من منفعته. إخوة الإسلام والإيمان، إن تأخير أداء الحج بعد حصول الاستطاعة إلى أن يموت المكلف قبل أن يحج معصيته كبيرة من معاصي البدن، يستحق فاعلها عذاب القبر وعذاب نار جهنم في الآخرة نتيجة لتهاونه بهذه الفريضة العظيمة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما وهو الملقب بترجمان القرآن قال: ما من أحد لم يحج ولم يؤدي زكاة ماله إلا سأل الرجعة عند الموت. فقيل له: إنما يسأل الرجعة الكفار. قال: وإن ذلك في كتاب الله تعالى. وقرأ قول الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. ففسرها فقال: أي أؤدي الزكاة وأكن من الصالحين، أي أحج. ثم تلا ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. من هذا تعلم يا أخي المسلم أن المتهاون في ترك فريضة الحج مع القدرة عليه إلى أن يموت معصيته كبيرة، وأن فاعلها عند الموت يسأل الرجعة لأداء هذه الفريضة العظيمة، ولكن هيهات هيهات أن يجاب لطلبه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيا أيها المسلم المتهاون عن تأدية فريضة الحج المباركة وأنت قادر عليها ومع ذلك شغلتك الدنيا عن طاعة الله تعالى وأداء ما افترض عليك، تذكر قول القائل: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فحذاري حذاري يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة من ترك فريضة الحج مع القدرة عليها حتى يأتي الموت وأنت على ذلك، فإن هذا فسوق وذنب عظيم عند الله، ولا ينفعك يا أخي المسلم الندم على هذه المعصية الكبيرة عندما يأتيك ملك الموت، لأن الندم لا ينفع ساعة إذن. فبادروا إخوة الإيمان إلى طاعة الله تعالى في هذه الدنيا الفانية، واجعلوا أنفاسكم المعدودة في طاعته وعملكم فيما يرضيه قبل أن يأتيكم الأجل، وتندموا على ما قصرتم في حقوق الله. ولا تساعة مندم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية العاشرة من سورة محمد إلى آخر سورة الفتح بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: إن لزيارة النبي المصطفى عليه صلوات الله وسلامه مكانة عظيمة عند كل مؤمن، وذلك لعظم شأن النبي عليه السلام وحثه أمته على زيارته ولو بعد موته لما فيها من أسرار كريمة. وهذا ما سيكون مدار محاضرة اليوم التي سيلقيها علينا الآن فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش حفظه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخير رسول أرسله بالهدى ودين الحق. وبعد، زيارة النبي عليه الصلاة والسلام هي من أعظم القرب إلى الله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. يعني من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له همة إلا زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بشرى له بشفاعة النبي له صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. من زار قبري وجبت له شفاعتي. وهذا مما أجمعت عليه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودل على ذلك كذلك قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني عصوا الله وقعوا في المعصية، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هنا لما رب العالمين قال جاءوك، ليس محددا أنه في حال حياته أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، بل مجرد المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فيه تقرب إلى الله عز وجل إذا كان بقصد زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك إذا دعوا الله عز وجل هناك هذا فيه من البركات الشيء العظيم. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. طب واحد قد يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم أليس توفي؟ توفي النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يتساءل: كيف يستغفر النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره، لأنه ورد في عدة أحاديث صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، يحصل حادثات معكم يحدث لكم أحكام، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأمته، النبي عليه الصلاة والسلام ينفع أمته، فإذا زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بركة وخير. يعني وإن كان هو عليه الصلاة والسلام توفي وبعد وفاته هو النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر، لأنه حي في قبره، توفي في الدنيا ولكن رب العالمين أحياهم في قبورهم. حتى ورد في حديث آخر: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. الحياة البرزخية ليست كحياة الدنيا، نحن بالدنيا بنحتاج ننام بنتعب نحتاج ناكل، أما في الحياة البرزخية، شو يعني الحياة البرزخية؟ يعني بعد الوفاة، بعد انفصال الروح عن الجسد المرة الأولى، هذه مختلفة عن الحياة الدنيا. والله تبارك وتعالى يوسع على الأنبياء قبورهم، ما دام على التقي يوسع القبر. أليس ورد في الحديث أنه إذا وضع أحدكم في قبره فولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا؟ أتاه ملكان فيقعدانه فيسألانه: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإنه قائل ما كان يقول. إن كان كافرا يقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه. فيقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه يسمعها من يليه، يعني من حوله، إلا الثقلين، يعني إلا الإنس والجن لا يسمعان هذه. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن لو كان الواحد بده يسمع شو عم يطلع من القبور من أصوات في العذاب، هذا يحصل له تعب ويحصل له منه فزع شديد وترويع شديد. فمن رحمة الله تعالى أن الإنس والجن لا يسمعان هذا، وقد يسمع لبعض الناس هذه الأمور ليكون عبرة، لكن بحسب العادة في الغالب لا يسمعون هذا الأمر. أما إن كان تقيا فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: إنا كنا لنعلم أنك ستقول ذلك. ويقال له: نم، فينام كالعروس الذي ينتظر أن يوقظه أحب الناس إليه، أحب أهله إليه. ويوسع قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، حتى بعض الأتقياء يوسع قبرهم على مد البصر، يوسع قبرهم على مد البصر. سيدنا العلاء بن الحضرمي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولاه البحرين، كان واليا على البحرين، وكان مجاهدا في سبيل الله، وكان من شأنه أنه إذا هرب الكفار من المعركة يلحق بهم. فمرة هرب الكفار في السفن في البحر، فذكر اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، هذا مذكور في شرح البخاري فتح الباري، ذكر اسمين من أسماء الله تعالى، قال: يا علي يا كريم. فعبر البحر، عبر النهر هو وجنده من كانوا معه، ولم تبتل أقدامهم. هذا الرجل الصالح توفي مرة في إحدى تلك الغزوات، فدفنه أصحابه حيث توفي. فأتى أهل تلك الأرض قالوا لهم: من دفنتم ها هنا؟ قالوا: هنا خير الناس، يعني من خير الناس، العلاء بن الحضرمي. قالوا لهم: وما جزاء صاحبكم أن تدفنوه في أرض تكثر فيها السباع؟ فعادوا ليحفروا القبر فيعمقوا أكثر، لأن السبع يشم الرائحة من مسافة بعيدة فينبش القبر. فنبشوا القبر ونزلوا، كانوا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، هو كان صحابيا. فلما نزلوا في القبر وجدوا القبر قد اتسع على مد البصر، وامتلأ نورا كنور القمر ليلة البدر، وامتلأ خضرة وبهجة، ولم يجدوا جثة العلاء بن الحضرمي، ما وجدوا جثته. لما؟ بعض العلماء فسر هذه الحادثة، قالوا: لعله من أولئك الأولياء الصالحين الذين يشتهون أن يدفنوا مثلا في البقيع في المدينة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأمر الله تعالى ملائكة أو أشياء أخرى تحملهم فتدفنهم حيث يشتهون. قالوا: لعل هذا من هؤلاء. فإذا إذا كانوا الأولياء الذين هم ليسوا أنبياء، وورد عنهم أنه توسع قبورهم وأنه يحصل لهم أشياء عجيبة وهم في القبور، وبعد الموت يحصل لهم مثل هذه الأشياء، فكيف بالأنبياء؟ سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه، هذا كان رئيس الأولياء في زمانه، كان رجلا من الصالحين، كان فقيها شافعيا، وكان زاهدا، وكان تقيا، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. هؤلاء كانوا علماء، كانوا علماء في الدين، ليسوا مجرد أنهم يمسكون الأوراد ويقرؤون الأذكار وانتهى الأمر إلى هنا. لا، كانوا فقهاء، علماء، نحويون، محدثون، مفسرون، قارئون، كانوا هذا شأنهم. مر سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، كان في قريته يجتمع الناس عليه فيسألونه، فمرة سئل 200 مسألة في النحو، في اللغة، في التفسير.

ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم منسوب إلى الرسول. قال: السلام عليك يا جدي. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: وعليك السلام يا ولدي. هنا أخذه الوجد والحال، فصار ينشد ويقول: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت. دولة الأشباح يعني اجتماع الروح والجسد. وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فامتدت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة أمام الملأ، يعني كم يكون في موسم الحج مجتمعين؟ عشرات الألوف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ورأوا يد النبي عليه الصلاة والسلام يقبلها سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه. فكلهم جهشوا بالبكاء وأخذتهم الأحوال، حتى قيل بأن كلهم صاروا من عباد الله الصالحين ببركة رؤية يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف خلق الله، هو خير خلق الله على الإطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس الله تبارك وتعالى قال عن أمته: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ فإذا كان أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، فكيف يكون رئيسها الذي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ السيدة فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنها أنها ذهبت إلى تربة النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذت من التراب ووضعته على وجهها، وصارت تنشد: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي هموم لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. قال: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. الغوالي جمع غالية، الغالية هذا عطر من أغلى أنواع العطور. صبت علي هموم لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا، يعني لو صبت على النهار شو بيصير النهار؟ ليل. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام كانوا يزورون النبي عليه الصلاة والسلام. مر سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، كان عند مقام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه على المقام، فأتاه من خلفه مروان بن الحكم أمسك به. ماذا قال له سيدنا أبو أيوب الأنصاري؟ قال له: أتيت النبي ولم آتي الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، وابكوا عليه إذا وليه غير أهله. سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا، فما كان يؤذن لأحد، فذهب إلى بلاد الشام في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليجاهد في سبيل الله. هو في بلاد الشام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا في المنام، يقول له: يا بلال، ما هذه الجفوة؟ لما لا نراك؟ ما هذه الجفوة؟ ماذا فعل سيدنا بلال؟ قديش في بين الشام والمدينة؟ مئات الكيلومترات، ما كان في لا سيارات ولا طيارات. مباشرة شد الرحال وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يمرغ وجهه بالتراب ويبكي. فأتاه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فاحتضنهما سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، فقالا له: إنا لنشتهي أن نسمع صوت أذانك كما كنت تؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل سيدنا بلال؟ ارتقى سطح المسجد السقف وبدأ يكبر: الله أكبر.

أكبر الله أكبر فارتجت المدينة. وهذا في زمن سيدنا عمر، سافر سيدنا بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرغ وجهه بتراب قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ورآه الصحابة وما اعترضوا عليه. فإذا زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من أهم القرب، وفيها من الثواب الشيء العظيم الكثير عند الله تبارك وتعالى، وفيها من البشرى الشيء العظيم. فينبغي أن نفعلها، أن نزور الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي ولاية بيروت، هذا قبل أكثر من 90 سنة، هو كذلك في كتابه ماذا يقول؟ الفصل 12 في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وهي متأكدة مطلوبة ومستحبة، وزيارته في المدينة كزيارته حيا، وهو في حجرته حي يرد على من سلم عليه السلام، وهي من أنجح المساعي وأهم القربات وأفضل الأعمال وأزكى العبادات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. ومعنى وجبت ثبتت بالوعد الصادق الذي لا بد من وقوعه وحصوله. وتحصل الزيارة في أي وقت، وكونها بعد تمام الحج أحب. ويجب على من أراد الزيارة التوبة من كل شيء يخالف طريقته صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام. ويستحب أن ينوي مع زيارته زيارة صاحبيه ومسجده الأنور والصلاة فيه، وأن ينوي التقرب بذلك إلى الله تعالى، لأنه ورد في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ما معنى هذا الحديث؟ ليس معنى هذا الحديث أنه لا يجوز السفر لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا يجوز السفر لزيارة ولي من أولياء الله الصالحين، لزيارة مقام ولي من أولياء الله الصالحين. لا، ليس هذا المقصود من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أليس الناس يسافرون بقصد التجارة؟ طب إذا كان عم يسافر بقصد التجارة، والتجارة أحيانا قد يقصد بها التقرب إلى الله، إذا نوى بتجارته أن يكفي نفسه وأن يتصدق بالمال كذلك على الفقراء وأن يقوى شأن المسلمين، إذا نوى بها هذا الأمر هذا له ثواب. لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. إذا نوى بتجارته التقوي لطاعة الله، يعني أن يصير مثلا يتفرغ إلى العبادة والطاعة، هذا له أجر بذلك. ولكن كثير من الناس لا ينوون هذا بتجارتهم، بينوا بالتجارة يصير معهم مصاري كتير، ومع ذلك العلماء ما حرموا السفر بقصد التجارة. طب السفر لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم شو عم يعمل عند الرسول؟ أليس يدعو الله؟ أليس يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا ليس معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أنه لا يجوز السفر بقصد زيارة الأنبياء والأولياء. لا، إنما هذا الحديث يفسره حديث آخر أو رواية أخرى للحديث. في قاعدة
بالقرآن والحديث عند التفسير شو قالوا العلماء؟ وخير ما فسرته بالوارد. يعني أحسن تفسير للآية إذا ورد آية تفسرها أو إذا ورد حديث يفسرها، وأحسن تفسير للحديث إذا ورد آية تفسرها أو ورد حديث يفسرها. وخير ما فسرته بالوارد. هذا الحديث له رواية أخرى: لا ينبغي للمطي، مطي يعني النياق الدواب، أن تعمل للصلاة في مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شو قال النبي؟ لا ينبغي للمطي، للدواب التي تمتطى، أن تعمل، يعني يركبوا عليها ويسافروا عليها، للصلاة إلا إلى ثلاثة مساجد. معناتها إذا كان السفر بقصد الصلاة في مسجد، هنا لا ينبغي أن يكون إلا إلى هذه الثلاثة مساجد. بمعنى شو يعني لا ينبغي؟ بمعنى أنه لا مزية في السفر للصلاة في مسجد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. ما هي المزية؟ قال: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في غيره، يعني في غيره، يعني في غير المسجد النبوي وفي غير المسجد الأقصى. والصلاة في المسجد النبوي في المدينة المشرفة بألف صلاة في غيره، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة في غيره. شوفوا يعني قديش في مضاعفة للثواب والحسنات. أكيد إذا واحد عليه قضاء، مش معناته إذا صلى قضاء واحد خلص يعني سقط عنه القضاء، لا، إنما من حيث الثواب والأجر بمئة ألف صلاة، من حيث الثواب والأجر عند الله تبارك وتعالى يضاعف له الثواب والأجر. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في غيره، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة في غيره، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة في غيره. فإذا ما معنى حديث الرسول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ يعني لا تشد الرحال، يعني لا يسافر بقصد الصلاة، بقصد الصلاة في مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن المزية فيه. يعني أنا مثلا قلت بدي سافر لنقول بدي روح صلي بالشام بالمسجد الأموي، ما في مزية، لا مزية للصلاة في ذاك المسجد. في ثواب أنه كون الصلاة في المسجد فيها ثواب أكثر من الصلاة في البيت، كون الصلاة جماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين ضعفا، بسبع وعشرين درجة، هذا من حيث الثواب من حيث الأصل، لكن هذا كذلك بالمسجد اللي حد البيت فيه هذا الثواب. ولكن الثواب المضاعف إلى مئة ألف أو إلى ألف أو إلى خمسمائة، هذا وين؟ في المساجد الثلاثة التي ذكرناها: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة في غيره، المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في غيره، المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة في غيره. قال: وأن يكثر في طريقه من الصلاة والسلام عليه، يعني صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاده الله شرفا لديه. شو معنى اللهم صل على محمد؟ اللهم زده شرفا وتعظيما، وسلم أي سلم أمته مما يخاف ويكره، هذا معنى اللهم صل على محمد. لأن الصلاة في الأصل ما هي؟ الدعاء. اللهم صل على محمد، يعني نحن عم ندعو لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يرفع الله درجاته، أن يعظمه، أن يزيد قدره عليه الصلاة والسلام. والله تعالى قادر أن يرفع درجات النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء من العلا، ما شاء من العلا، هذا معنى اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا وصل إلى قرب المدينة، بعد عم نقرأ بكتاب الشيخ عبد الباسط الفاخوري، قال: وإذا وصل إلى قرب المدينة ورأى بساتينها أكثر من الصلاة والتسليم عليه، ويسأل الله أن ينفعه بزيارته وأن يتقبلها منه، وأن يغتسل قبل دخوله المدينة ويلبس أنظف وأحسن ثيابه،
وأن يستحضر في قلبه شرف المدينة وأنها أفضل البقاع بعد مكة وأنها تشرفت بخير الخلائق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يستشعر تعظيم هيبته صلى الله عليه وسلم، ويملأ قلبه منها كأنه يراه ويشاهده صلى الله عليه وسلم. توقف أمام مقام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي حي في قبره، يعني بتكون عم تخاطب حي، تخاطب حيا ليس ميتا، النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره. وأن يكثر الصدقة عند دخول المسجد، وأن يدخل من باب جبريل الشرقي. المسجد النبوي له عدة أبواب، منه باب جبريل، يدخل من باب جبريل الشرقي، وإذا دخل يدعو الله تبارك وتعالى، يسأل الله تعالى من فضله، ويقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى عند الخروج. فإذا دخل المسجد قصد الروضة. ما هي الروضة؟ قال وهي ما بين القبر والمنبر، بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر. قال وهي ما بين القبر والمنبر، فيصلي فيها ركعتين تحية المسجد بجنب المنبر عند موقف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتم التحية شكر الله على هذه النعمة وسأله إتمام ما قصده وقبول زيارته، ثم يأتي القبر المقدس، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر، ويبعد عن رأس القبر نحو 4 أذرع من السارية التي عند رأس القبر في زاوية جداره، ويقف خافض الطرف مستشعرا بالهيبة والإجلال، فارغ القلب من علائق الدنيا، مستحضرا جلالة موقفه ومنزلة من هو بحضرته، فيسلم متأدبا خاشعا مقتصدا بصوته، يعني صوت منخفض، فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا نبي الأمة، السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك يا رسول رب العالمين، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأزواجك وذريتك وأصحابك أجمعين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين. جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته، وصلى الله عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل، أفضل وأكمل وأطيب ما صلى على أحد من الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وآته أفضل ما ينبغي أن يسأله السائلون، اللهم صل على سيدنا محمد
عبد

سيدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سمعت الله يقول، أي سمعت قول الله تبارك وتعالى: وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطال

الجود والكرم. من يقول هذا الكلام؟ الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي ولاية بيروت. على هذا درج المسلمون من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، والمسلمون على استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفردون بابا خاصا بزيارة النبي يبينون فيه آداب زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن عجز عن حفظ هذا، يعني كل هذا الذي ذكرناه، فليقتصر على بعضه، وأقله السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أوصاه أحد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان، بذكر اسم الشخص الذي أوصاه، ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع، الذراع الشرعي من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، يعني قدر شبرين تقريبا، فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أبا بكر صفي رسول الله وصديقه وثانيه في الغار، جزاك الله عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يتأخر إلى صوب يمينه، من في عن اليمين؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، بقدر ذراع، فيسلم على عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا عمر الفاروق، أعز الله بك الإسلام، جزاك الله عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. فإذن هذا من آداب زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الفضل والخير العظيم. ومن الأدلة على أن الميت، يعني مثلا إذا واحد قرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا ليس معناه أن المرء إذا مات لا ينتفع بعد موته، وهذا ليس معناه أن المرء إذا مات كذلك لا ينفع، إنما المقصود به انقطع عمله إلا من ثلاث، أي انقطع عمله التكليفي الذي به تتجدد له الحسنات، لكن ليس معناه أن الواحد إذا مات لا ينفع بعد موته، لا. أليس ورد في الحديث الصحيح أنه إذا دفن المرء وأتى أصحابه يلقنوه حجته؟ شو يعني تلقين الحجة؟ بعد أن يدفن ويوضع عليه التراب بيقولوا له: يا عبد الله ابن أمة الله،

لما قولوا له أول مرة قال ينتبه، لما قولوا له تاني مرة قال يستوي قاعدا، لما قولوا له ثالث مرة قال يقول أرشدنا يرحمك الله. مين بيقول هالكلام؟ الميت وهو في قبره. أرشدنا يرحمك الله، شو معنى يرحمك الله؟ أليس دعاء؟ معناه الميت أليس ينفع بعد موته؟ طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم في معراجه أليس التقى بالأنبياء في السماوات؟ أليس عرج به إلى السماء السابعة وفوق السماء السابعة؟ أليس عرج به إلى مكان وهو في ذلك المكان سمع كلام الله؟ أولا ملاحظة مهمة، ليس معناه أن الله في جهة فوق، لا، ليس المقصود بمعراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى أن الله تعالى فوق في السماوات العلى، لا، ليس هذا المقصود. وهذا الله تعالى بينه لنا في القرآن، نبهنا إليه في القرآن بقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أول شيء شو بدأ؟ سبحان، ما معنى سبحان الله؟ تنزه الله، تنزه الله عن النقائص. اللي بيكون بجهة فوق يا بيكون أكبر يا بيكون أصغر يا بيكون بقدرها، بكل الأحوال يعني له حجم معين، والذي له حجم معين احتاج إلى من جعل له هذا الحجم. اللي بيكون له حجم معين ما بيكون ليس كمثله شيء، لا يكون ليس كمثله شيء، لأن الذي ليس كمثله شيء معناه لا يشبهه شيء. المخلوقات فيها ما له حجم صغير فيها ما له حجم كبير، فإذا الله تعالى خالق الأحجام لا يتصف بالحجم، فالذي يكون في جهة العلا من حيث المسافة والجهة هذا يكون له حجم، سواء كان حجما كبيرا أو كان حجما صغيرا، والذي يكون له حجم معناه احتاج إلى من خصصه بهذا الحجم. لأنه ليش منه أكبر؟ ليه منه أصغر؟ بكل الأحوال معناته هو خصص بهذا الحجم بدل أن يكون أكبر أو أن يكون أصغر. والمخصص لا يكون إلها، المخصص لا يكون إلها. فإذا هذا عجز، هذا في نسبة عجز إلى الله تعالى إذا واحد قال إنه الله تعالى في جهة فوق. لذلك رب العالمين قال سبحان، تنزيه، انتبهوا لا تقعوا في التشبيه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. شو قال؟ لنريه من آياتنا. يعني ما المقصود بالإسراء؟ أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام العجائب، آيات الله، العجائب التي تدل على عظمة الله تبارك وتعالى. هذا المقصود، ليس المقصود بالإسراء أو بالمعراج وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان ينتهي وجود الله تعالى إليه، حاشا. كلنا نقول بإخلاص نية وصفاء قلوب ثلاث مرات

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا وتقبل منا بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا وارفع عنا ما أهمنا. ربنا واغفر لنا ذنوبنا. ربنا ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا واغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. ربنا ولا تغسلها بالنار. ربنا ولا تغسلها بالنار. ربنا ولا تغسلها بالنار. ربنا وفرج كروبات المسلمين، وآت من حضر هذا المجلس سؤله يا كريم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، وتقبل اللهم منا بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبحق أسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبسر سورة الفاتحة.
1: وهكذا أحبابنا، حول زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها وبيان عظم شأنها، كنا مع هذه المحاضرة القيمة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش حفظه الله تعالى ورعاه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. وقال العالم الجليل عبد الله الحضرمي الملقب بالفقيه المقدم: إن من تكلف الحج شوقا إلى بيت الله وحرصا على إقامة الفريضة إيمانه أكمل وثوابه أعظم وأجزل، لكن بشرط أن لا يضيع بسببه شيئا من الفرائض، وإلا كان آثما واقعا في الحرج كمن بنى قصرا وهدم مصرا. والحج فرض على المستطيع في العمر مرة، ومن أنكر وجوبه فقد كفر، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نحوه. وأما تركه مع الاستطاعة واعتقاد وجوبه فلا يكون كفرا. وأما العمرة فقد اختلف فيها، فذهب بعض الأئمة كالشافعي إلى فرضيتها، وذهب بعض إلى أنها سنة. وللحج شرائط وجوب، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، فلا يجب الحج على المرأة إن لم تجد محرما يذهب معها أو زوجا أو نسوة ثقات، ويجوز لها أن تذهب وحدها لحج الفرض، ولكن لا تذهب وحدها لحج النفل وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قبور الصالحين. ومن كان عليه نفقة واجبة ولا يجد ما يحج به